ندخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد

الطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

نبيك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

رؤوسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوا

وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي

الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية تدعون

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده.

اهلا بيكم في محطه جديده من الطريق الى النجاح. كان عندي انا في بيتي في مونتريال وقعد انا عندي جنينه كده صغيره، لقيت نمله معديه وشايله بتاعها كده اكبر منها، فقعدت سديت مكان النمله، شافت مكان تاني سديت لها تاني، شافت مكان تالت سديت لها، قعدت عمال اسد النمله. ولادي راح اقول لامهم ماما بابا في حاجه بيلعب مع النمله. انا كنت بحاول اشوف النمله دي، عملت كتاب من كتب اسمه قانون النمل انها ملتزمه لدرجه غير طبيعيه. ده بتكلم على الالتزام والاصرار وعارف بتوصل للانضباط يعني. وبعدين في الاخر انا زهقت. هقول لك حاجه، عارف العنكبوت وهو بيعمل بيته بوظ له بيته، شوف هيعمل ايه، هيعمله تاني بوظه له تاني، هيعمله تاني بوظه له ثالث، هيعمله رابع، لغايه ما انت تزهق. عمرك شفت عنكبوت انك مجرد ما وصلت له بيته اكتئب وجاله احباط كده وراح شاف عنكبوت تاني وقعد يحكي له ازاي انت بوظت له بيته اطلاقا، ولا شاف اصحابه العنكبيت كلهم اللي هم تعبانين نفسيا على طول يشتغل في الفعل اللي بعده؟ ودي روعه، دي بقى القوه اللي بعده. لو في حاجه انت ملتزم بيها ما ادتلكش النتائج اللي انت عايزها، قيم النتائج حطها تاني في الفعل، وبعدين قيم وعدل وحطها تاني في الفعل لغايه ما باذن الله. طول ما انت بتعمل كده توكل على الله سبحانه وتعالى، ان الله لا يجرى اجر من احسن عمله، وان الله يحب المتوكلين، دول ربنا بيحبهم اللي خدوا باسبابه. سنه 1948 بعض علماء جورجيا نزلوا على جنوب افريقيا، وافريقيا والحته دي كانوا بيدوروا على ماس او بيدوروا على احجار اللي هي احجار غريبه. نزل معهم واحد اسمه يوكي، وهو كتب كتاب الراجل ده اسمه ذا باور اوف كايزن، يعني قوه التحسن المستمر. الراجل ده نزل مع الجروب ده وكان بيصحى كل يوم من الساعه 5 الصبح ويشتغل كل يوم لغايه الساعه 8 بالليل ومش لاقي حاجه. وفي يوم جاله احباط وروح بدري، لقى عيل صغير مع حجره، فقال للولد ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هدي لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجره دي، راح عنده في الفندق، عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عن ايه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده، الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات، ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فرحه، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصه، زي معظم الناس ماشيه في الشارع مش عارف قدراته اللا محدوده، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للافكار السلبيه، للاحباطات من الماضي، للضياع في الحياه، للشكوى، للوم، للمقارنة.

قارنة للنقد عمال يقطع كلام الفارغ، فمش عارف قدراته اللامحدودة، القوة، عارف القوة دي اللي أنت تخيل روعتها. القوة دي عايزك توصل لليقظة. يقظة يعني إيه؟ إنك تبدأ تفوق لنفسك. أنت مين بالظبط؟ أنت وجودك هنا ليه؟ أنت عايش ليه؟ أنت موجود في الدنيا ليه؟ أنت صاحي من النوم ليه؟ أنت بتعمل إيه طول اليوم؟ هيجيلك اكتئاب، لأنك عندك طاقة جبارة لازم تحطها في الفعل، ولازم تكون مبتكر، ويومك يكون فيه نشاطات بتحبها، لو ما عملتش كده هتتعب، هتتضايق، الطاقة دي هتشتغل ضدك أنت. فبص ليه معظم الناس يقعد يتفرج على التلفزيون طول النهار؟ الله سبحانه وتعالى قال لنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، مش خلقنا الإنسان في تقويم، في أحسن تقويم. تعال نتكلم شوية على قدراتنا، قدراتك وقدراتي وقدرات كل إنسان موجود على الأرض. المخ اللي هو لا يزيد عن 2 كيلو، ما يزيدش عن 2 كيلو. عارفين في كم خلية عقلية؟ حسب دكتور روزنبال ودكتور هيربرت سبنسر، مخ الإنسان قالك في من 150 ل 150 مليار خلية عقلية. قالك لو تقعد تكتبهم 1 2 3 4 150 مليار، محتاج 5000 سنة، هتموت انت واولادك، وعلى ما توصل لغاية 100 يكون اكتشف لك 150 مليار تانيين. والتفكير يأثر على جسمك، والتفكير يأثر على احاسيسك، والتفكير أسرع من سرعة الضوء، والتفكير مش محتاج لزمان ولا مكان ولا ما، مش محتاج، التفكير ياخدك في اي مكان، التفكير ياخدك في الماضي، ده بس مجرد التفكير. طب هو مين اللي حط التفكير في مخك؟ الفكرة، مين اللي حط الفكرة في مخك؟ المفكر. ولا تشوف الله عز وجل ان الله لا يغير ما لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم، لان المفكر هو سبب في الفكره، والفكره هي سبب في التفكير، والتفكير هو سبب في التركيز، والتركيز هو سبب في الاحاسيس، والاحاسيس هي سبب في السلوك، والسلوك هي سبب في النتائج، والنتائج هي سبب في الواقع اللي انت فيه دلوقتي. عاوز تغير الواقع، ابدا غير المفكر اللي هو حط الفكره. عشان كده الله عز وجل بحكمته إن الله لا يغير ما بيقاوم حتى يغير ما بيفوش، من أنت جواك، أنت المفكر وأنت سبب في الفكرة. أجي قوة المخ ده على بساطة، يعني عارف إزاي؟ ما عندكش فكرة القدرات والروعة اللي موجودة في المخ بس، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسيب لك حاجة، أفكارك، لأن مصنعك أنت. لما تقعد تقول أفكار وتقعد تقول أنا ضعيف ولا أنا سلبي ولا متضايق من ده، أفكارك بتاعتك أنت وأنت اللي هتغيرها. وإن الله لا يغير ما بيقاوم حتى يغير ما بيفوشهم، مجرد ما تقول أنا قررت يا رب، ربنا يقول لك لبيك عبدي، شوف روعته، شوف جماله. فهنا في الحالات دي بتتوكل عليه سبحانه وتعالى، من هنا بتبدا تقول اجي قوه مخي واجي قدراتي اللامحدوده. جوانا روعه غير طبيعيه، روعه، معجزات في معجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وهو صغير؟ ما تقعدش تقول لي ماما وبابا واخواتي، سيب دول. لان طب نشاطات الحياه، طب الاكتئاب، طب الاحباط، طب حد طردني، طب حد زعلني، طب حد اتكلم عليا، طب حد عمل، كل دي نشاطات الحياه مالهاش دعوه بيك. انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. ما تقولش انا وترجع تقول انا احباط او انا اكتئاب او انا اي حاجه من دول، لان اول ما تقول انا، خد بالك، اول ما تقول انا اصبحت في اربع حاجات اساسيه اللي بتتحكم في الانسان: المكان، الزمان، الماده، الطاقة. لما تقول أنا أصبحت في كل مكان، أصبحت في كل زمان، أصبحت بكل مادة، أصبحت بكل طاقة. فالعقل البشري يدي لك أحاسيس، والجسم يبدأ يفس أداها. لما تقول أنا مكتئب، معنى كده أنت مكتئب في كل مكان وبكل زمان وبكل فكرة وبكل طاقة وبكل مادة، هتتجن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش أنا، تقول في حاجات مضايقاني في حياتي، أفكر أحلها إزاي، لأن هتتحل، هتتحل. دكتور رابرت شولر واحد من مدرسيني قال لك ما فيش مشكلة في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك الأفضل أو هتاخدك لأسوأ. يتوقف ده وتعمل إيه بالمشكلة؟ مهم إن أنت تعمل حاجة بالمشكلة بدل المشكلة تعمل فيك حاجة. عشان كده من أول النهاردة تقول إن الله سبحانه وتعالى إداني قدرات لا محدودة، أستخدمها بقى. مش إدالك الأسباب، مش إدالك القدرات، انزل بعد كده أنت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدأ أي حاجة، اعمل أي حاجة. خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصل لك اي حاجه، ممكن تحصل، حصل لك اي حاجه في الشغل، هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي من تحديات الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت مين. عمرك اطلاقا ما تنسى انت مين عند الله سبحانه وتعالى. ورينا روعتك، حط لنا بصماتك في الدنيا. لازم من اول النهارده تقول انا فعلا عندي قدرات رائعه. عمرك ما تقول انا وتحط وراها حاجه سلبيه، لان هتبقى اعتقاد. المخ هيفتكرها في المكان والزمان والماده والطاقه، هتبقى اعتقاد، هتبقى انت، هتبقى شخصيتك. ولما تكررها اكتر من مره هتبقى تكيف عصبي، هتلاقيها جزء من حياتك وتطلع تلقائيا من غير ما تفكر، وتبقى عاده.
ولقيت نفسك بتتصرف على كده وبتتصرف ونتائج حياتك ما انتش مبسوط منها هتبقى تعيس. حتى لو انت غني عمرك بتقول انا تعيس، ولا تقول انا فاشل، ولا تقول انا مكتئب، ولا تقول انا تعبان، ولا انا حزين، ولا انا وحيد. اوعى تقول انا وتقول ورا حاجه سلبيه. نتفق في الحلقه دي ما تقولش اي حاجه فيها انا وتقول حاجه سلبيه، لانها هتتقلب عليك على طول وتبقى جزء من حياتك، ولما تكررها المخ يصدقها يفتكرها ان هو ده في المكان والزمان والماده والطاقه. عشان كده من اول النهارده تعرف الفرق بين انت مين والنشاطات الحياه. فمن اول النهارده افتكر، ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل ولا ادهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك فيه 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، انت روعات في روعات في روعات. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب ورينا روعتك، وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقول: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أنه برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرت به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسمه باسمه ولا تناديه باسمه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إنه مجرد مناداة الشخص الأبوه باسمه حقوق. خليك من اللي بتكلم عن أبوه بيقول له: الجلوك جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف، وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خط رجل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال ليك: الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايماً أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما تحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك: اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع أنت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع أنت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج له لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف، بقول ليك إن الشغلة دي دين ولازم حتسد الدين ده في يوم. بقول للي قدم مرته على أبوه عشان راحتها ورضاها، رماه في أقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له إن الشغلة دي دين ولازم تسده انت في يوم، ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه، فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

يدخل الزوج البيت يقابل زوجته يقول لها يجيب لي كوباية الموية، يجيب لي كوباية الموية يقول لها يجهز لي الغداء عشان أنا جعان، يجهز لي الغداء يقول لها كل لي جلابية عشان أنا مارق، يمرق يرجع الساعة 10 بالليل يلقاها نايمة، صحيها بالراحة تقول الحمد لله الرجل جاي يتونس معي، يقول لها والله من الصباح جعان قوم أعمل لي العشاء، تعمل لي العشاء وتجي عشان تقعد معاه يقول لها والله جسمي مكسر وتعبان ولف من الصباح، أطفي النور وأنتي مارقة وصحيني بكرة بدري. فرق كبير بينك تتعامل مع زوجتك على إنها إنسانة مكلفة بإن هي تغسل وتكوي وتنظف وتمسح، وإن هي إنسانة لها أحاسيس ومشاعر. زوجتك من حقها عليك إنك تديها مساحة من زمنك زي ما بتدي مساحة لعملك وأهلك. من حقها عليك إنك تاخد وتدي معاها في الكلام وإنك تشارك اهتماماتها. هقول لي أنا فاضي، أنا اليوم كله طالع وشغال وحايم. هقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ رسالة السماء إلى الأرض ويسوس السياسات ويقود الجيوش ويحكم بين الناس، وتدخل أمنا عائشة

توريه قدر شنو أم زرع كانت بتحب أبي زرع محبة كبيرة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوريها إنه قدر شنو مستمتع بالحديث ومنصت له، ويقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حس لو جات واحدة الرجلة تقول له تعال أحكي لك واحدة من جارتنا دين عملت شنو، يقول لك أنا فاضي ما عندي غير المواضيع الفارغة ما فاضي إلا ونستنساوين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجل الرجال وكان ينصت لزوجته على ما فيه من تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوري أمنا عائشة محبته ليه وهو قاعد معاه في أكل وشرب. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول كنت أشرب من الإناء ثم أناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهه في موضع فيه، يعني تمسك القدح وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرسول يلف القدح ويشوف هي شربت من وين ويشرب من نفس المكان، بيوصل لها رسالة نادر جدا ما بيوصلها رجل لزوجته في الزمن ده. تستعجب لما تلاقي واحد عمره 45 سنة واقف جنب العربية فاتح الباب استني زوجته تركب وبعد كده يكفي الباب وراها، أو يسنده وهو راكب المواصلات ويهيئ لها مقعدة حتى يجلس هو. كثير من الناس بيفتكر إن لما يتصرف التصرف ده بيقلل من مكانته كرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما جاءت السيدة صفية عشان تركب الدابة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخفض ركبته، تقوم السيدة صفية تطلع على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تركب الدابة. التعامل ده خلق نبوي وإكرام دين. بعض الناس تلقى الواحد يستحي أن يذكر اسم زوجته أمام الناس، لما يجي النادي يقول لها يا مرة يا هي، ولو كان في زيارة عند بعض الناس يقول لنا دي ليه الجماعة من جوا كناية ما بكني عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعامل كل الناس وكل واحد على إنه أحب الناس إليه. سيدنا عمرو بن العاص استشعر الأمر ده لكن حب أن يسمع الكلام ده شفاهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سأله فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فقال يا رسول الله ليس من النساء من الرجال. العجيب كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية قال أبوها. أرجع الأمر مرة ثانية لأمنا عائشة. بعض الناس ما عنده مشكلة في أنه يهين زوجته أو يسيء لها قدام الناس أو أن يضربها قدام أولاده، وكأنه لم يقرأ من قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وكأنما لم يسمع من وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسارة في بيوتكم. اتق الله في زوجتك وأحسن إليها وأكرم عشرتها، عسى ولعل إن هي تكون بوابتك لدخول الجنة.

احب اقول لك ان زي ما الطاقه ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو المماطله والتاجيل. احكي لك حكايه. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصه صياد سمك خبط على بابه في يوم وساله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم الثاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية إذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا أنا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله إذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه وهو في اعتقاده أن طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى أن طعمه مش طازة أبدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعتولي ما كانش طازة وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سألتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تتأخر وتأجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازة. المماطلة معناها انك تفضل تأجل لبكرة المفروض انك تعمله النهاردة، وكل ما يجي بكرة تفضل تأجله اليوم اللي بعده وتفضل على كده. تاني نص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل وحينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت نص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة توقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقبلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر. اللص الخامس للوقت هو المقاطعات الذهنية. تكون بتشتغل في حاجة مهمة وتيجي مكالمة تليفون تقطع عليك عملك، أو يعدي عليك صديق ما يكونش واخد منك معاد، ده بيقطع تفكيرك الذهني وبيسبب لك تضييع وقتك. اللص السادس للوقت هو المجهود المكرر. يمكن تكون في وسط ما بتعمل حاجة تقرر انك تسيبها وتعمل حاجة تانية، وبعد فترة ترجع تاني عشان تكمل اللي كنت بتعمله في الأول. ده يخليك تقضي وقت مضاعف ومجهود مضاعف عشان تخلص العمل بتاعك، وبالتالي بيسبب تضيع وقتك. سابع لص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام به واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضيع وقتك لانك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو انت مش منظم وأوراقك بتضيع منك أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى انت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي أدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجلت عمله أكتر من 3 مرات فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك ايه اللي هيحصل لو انك ما قمتش بالعمل ده، وايه اهمية العمل ده. لو كانت اجابتك ان العمل ده مهم فاعمله دلوقت. اذا كانت اجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله فوت حد يعمله. اذا كانت اجابتك مفيش حاجة هتحصل الغيه نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الاولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت المقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك زملائك في العمل، وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. تالت حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله
وإذا لقيت إن ذهنك بيسرح ركز على النتائج وإزاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو أنت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك، فكون صريح وقول للشخص التاني إنك مشغول جدا واسأله أنسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك اعمال مهمة اعملها الان وخلصها، او كلف بيها حد تاني، او الغيها خالص، لان اذا ما كانش عندك وقت تعملها الان فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي؟ إذا كان الإجابة ولا حاجة فاعتذر عن الدعوة ببساطة، وإذا كان مهم إنك تكون موجود فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضلها عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دول بشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معاهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إن إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال: لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، بتدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دايماً إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا بتترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

احب اقول لك ان زي ما الطاقه ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو المماطله والتاجيل. احكي لك حكايه. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصه صياد سمك خبط على بابه في يوم وساله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم الثاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية إذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا أنا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله إذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه وهو في اعتقاده أن طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى أن طعمه مش طازة أبدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعتولي ما كانش طازة وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سألتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تتأخر وتأجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازة. المماطلة معناها انك تفضل تأجل لبكرة اللي مفروض انك تعمله النهاردة، وكل ما يجي بكرة تفضل تأجله اليوم اللي بعده وتفضل على كده. تاني لص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل وحينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت لص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة توقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقبلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر. اللص الخامس للوقت هو المقاطعات الذهنية. تكون بتشتغل في حاجة مهمة وتيجي مكالمة تليفون تقطع عليك عملك، أو يعدي عليك صديق ما يكونش واخد منك معاد، ده بيقطع تفكيرك الذهني وبيسبب لك تضيع وقتك. اللص السادس للوقت هو المجهود المكرر. يمكن تكون في وسط ما بتعمل حاجة تقرر انك تسيبها وتعمل حاجة تانية، وبعد فترة ترجع تاني عشان تكمل اللي كنت بتعمله في الأول. ده يخليك تقضي وقت مضاعف ومجهود مضاعف عشان تخلص العمل بتاعك، وبالتالي بيسبب تضيع وقتك. سابع لص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام به، واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضيع وقتك لأنك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو انت مش منظم وأوراقك بتضيع منك، أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى انت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي أدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجل

0: تعمله أكتر من 3 مرات فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو إنك ما قمتش بالعمل ده، وإيه أهمية العمل ده؟ لو كانت إجابتك إن العمل ده مهم فاعمله دلوقتي. إذا كانت إجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله فوت حد يعمله. إذا كانت إجابتك مفيش حاجة هتحصل الغيه نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الأولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت المقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك زملائك في العمل. وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. ثالث حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله، واذا لقيت ان ذهنك بيسرح ركز على النتائج وازاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو انت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك فكون صريح وقول للشخص التاني انك مشغول جدا، واسأله انسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني أو الغيها خالص، لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي؟ إذا كان الإجابة ولا حاجة فاعتذر عن الدعوة ببساطة، وإذا كان مهم إنك تكون موجود فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.
1: دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.

0: غير حياتك.
1: رمضانكم يحلى مع أيوة اف ام.
2: مع أيوة اف ام. 1 2 3 4
3: It's a game.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم هو شايفك ماسك سيارتك قدامه بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قداميه أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له. تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضو انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعديها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت إن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك ده لو ما راقصتين في نص العرس، وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها خليها تعيش، فثبتتها منهج لحياتها ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين داخلة عليكي تصدمك بالخبر الأليم الوقت داك ما تفتكري إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما تزوجتها بشهرين سافرتها وسبتها، أقصد سافرتها ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنها وأرضاها فقال كم تصبر المرأة على الرجل، فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش به، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها بجسدك دي انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. امشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق أنبوبة الأكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر إنه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته، لا انت عبادته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

النجاح لا يحدث بالصدفة، لأن كل شخص لما خلق الله عز وجل وضع فيه قوة جبارة في داخله، وإذا كان النجاح سهل ويمكن تحقيقه، ليش ما يستطيع عليه كل إنسان؟ حقيقة في السنوات الماضية كنت أبحث عن إجابة على هذا السؤال: ما الذي يفعله الناجحون ولا يفعله غيرهم؟ بمعنى، ما هو الشيء الذي إذا فعلته سأكون من فئة الناجحين مباشرة؟ هل يا ترى هو المال والنفوذ؟ هل يا ترى هو التعليم والشهادات؟ إيش بالضبط العنصر الحاسم في هذا الأمر؟ وجدت أن المال، النفوذ، التعليم، الشهادات هذه كلها معينات، لكنها ليست الفيصل الذي يجعلني من فئة الناجحين مباشرة. وبدأت فعلا أقرأ في الكتب، وصل عدد الكتب اللي قرأتها فقط عشان أجد إجابة على هذا السؤال أكثر من 250 كتاب ودورات كثيرة جدا، حتى وجدت الإجابة وممكن تكتبوها، هو القدرة الداخلية على التحرك وأخذ خطوة عملية نحو ما تريد. الناجح في الحياة هو يفعل ما يتطلبه النجاح منه. وضع تحت كلمة يفعل خطين: يفعل، مش يتمنى، مش يحلم، مش يتكلم، مش يخطط على الورق، إنما يفعل.

كيف أدفع إيجار بيتي، أصير مستمر في عملي وما يفصلوني، فقط هذه أصبحت همومه في الدنيا. والبعض الآخر لم يحدد بالضبط ماذا يريد أن يحقق في حياته، وبالتالي ما أخذ خطوات عملية فعلية نحو ما يريد. والبعض الآخر ركز على أمور لا تعينه أصلا على النجاح، فأدمن على مثلا مشاهدة التلفزيون، تلاقيه في اليوم من 3 إلى 6 ساعات يتفرج، أو في العزائم أو في أمور أخرى. فلو قررت إنك تريد إنك تغير حياتك وتبدأ رحلة النجاح، فالقاعدة الأولى هي إنك تأخذ خطوة عملية فعلية، وهشرح لك كيف تأخذ هذه الخطوة العملية الفعلية. القاعدة الثانية وممكن تكتبوها: الماضي لا يساوي المستقبل. الماضي لا يساوي المستقبل، مش لأنك ما استطعت تحقيق ما تريد أمس أو الأسبوع الماضي أو الشهر الماضي أو 10 دقائق مرت فأنت فاشل. أنت المحاولات اللي حاولتها كانت في الماضي، 7 دقائق ولا يوم ولا شهر في الماضي. إحنا الآن وضع آخر. بعض الناس يقول ويذكر لي هذا الأمر في بعض دوراتي، يقول لي: أنا سمعت أشرطة كثير وقرأت كتب كثير وحضرت دورات كثيرة، لكن حياتي ظلت كما هي بدون تغيير، إيش السبب؟ كما قلت لكم، ويمكن بعض المستمعين يقول: نعم أنا كمان حصل معايا نفس الشيء. كما قلت سابقا، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، لم تكن المشكلة في نقص المعلومات، وإنما لأننا ما نجحنا في إيقاظ القوة الداخلية فينا، وفي داخل كل منا قدرات وطاقات واستعدادات لكنها معطلة، لم توجه التوجيه الصحيح حتى توصلنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا. بمعنى ما أخذنا خطوة عملية تحركنا نحو ما نريد. ووجدت أيضا أنه لنجحوا في حياتهم على مختلف المستويات بلا استثناء، وجدتهم طبقوا معادلة. المعادلة هذه تتكون تقريبا من 4 عناصر. العنصر الأول إنك تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك بالضبط. ماذا تريد أن تحقق في حياتك؟ إيش النتيجة اللي تريد أن تصل لها؟ ولو ما عرفت ماذا تريد أن تحقق في حياتك فمش هتستطيع أنك تحققه، لأنه أصلا كيف هتحقق هدف وأنت ما أنت عارف إيش هو؟ بمعنى لازم تجلس مع نفسك وتسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أريد أن أحقق في حياتي؟ هذا العنصر الأول. العنصر الثاني، بعد ما تعرف ماذا تريد أن تحقق في حياتك، إنك أنت تأخذ خطوة عملية فعلية، أي تقوم بفعل شيء وتبدأ بالتنفيذ فورا. الخطوة الثالثة إنك تصنع في داخلك جهاز تسميه جهاز استشعار. جهاز تسميه جهاز استشعار، مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على سؤال واحد فقط: هل الخطوة العملية اللي أنا أخذتها بتقربني من هدفي ولا بتبعدني عن هدفي؟ فقط مهمة هذا الجهاز إنه يجاوبك على هذا السؤال. طيب إذا كان ما بيقربني من هدفي، فأنتقل للخطوة الرابعة، وهي إنه أغير خطوة العملية. يعني خطوة العملية ما هي فعالة فلازم أغيرها. طيب وأفضل أغير إلى متى؟ تفضل تغير في خطواتك العملية حتى تصل إلى ما تريد. خلينا نأخذ مثال واقعي لشخص نجح في حياته وطبق هذه الطريقة حتى وصل إلى ما يريد، وكلنا نعرفه، حتى نشوف هل هذه الخطوات العملية فعلا خطوات واقعية ممكن الإنسان يطبقها في حياته ولا صعبة. رجل لم يكمل تعليمه، لم يتخرج من أرقى الجامعات في العالم، لم يكن عنده مال كثير، ولم يكن لديه مدير تسويق ناجح. هذا الرجل كان موظف بسيط عادي، اليوم واحد من مشاهير هذا العالم، ما في قرية ما في مدينة في العالم إلا وتعرفه. تعرفون شخص اسمه كنتاكي فرايد تشيكن، صاحب مطاعم الدجاج المشهورة؟ طبعا كلنا عارفينه، طبعا اسمه الحقيقي كولونيل ساندرز. هذا الرجل وعمره 65 سنة استلم معاش التقاعد، الشيك، نظر في الشيك فوجده بقيمة 99 دولار، فقال لنفسه هو شخص عادي جدا إلى ذلك الوقت، إلى وهو عمره 65 سنة هو شخص عادي جدا، قال لنفسه: أنا لن أعيش هذه العيشة أبدا حتى بعد ما وصل إلى هذه السن. فسأل نفسه:

إيش هدفي ممكن يكون في الحياة؟ إيش أحب أحقق في حياتي المتبقية لي؟ فكان عنده خلطة يضعها على الدجاج لما يطلع رحلات مع أصدقائه، فكان أصدقائه يثنوا عليها كثيرا. هذه فكرة الآن في ذهنه، فبدأ فعلا يعد هذه الخلطة. وشوف أنت كم من فكرة رائدة، كم من فكرة رائعة تكون عندك وتقتل وتدفن وما حد يعرف عنها شيء، وبعد سنين تفكر فيه تقول يا ريتني طبقت هذه الخطوة. صاحبنا هذا عرف الخطوة الأولى، وهو إنه لديه خلطة سيضعها على الدجاج، وإنه هيبدأ هيبيعها في المطاعم. هذا كان هدفه الرئيسي. ثم انتقل إلى الخطوة العملية الفعلية، وهي إنه حدد إنه المطاعم هي هدفه، فما جلس في بيته ينتظر المطاعم تأتيه، وإنما هو بدأ يزور هذه المطاعم ويسألهم: لو سمحتم عندي خلطة رائعة، لو وضعتوها على دجاجكم ستزيد أرباحكم وستزيد مبيعاتكم، أنا كل اللي أريد منكم نسبة من الأرباح فقط. تعتقد كم مرة هذا الرجل لو كنتاكي فرايد تشيكن رفض، أو قيل له شكرا، أو سنراسلك فيما بعد إذا احتجنا إلى هذا المنتج حقك؟ كم مرة تعتقد؟ 50 مرة؟ 100 مرة رفض؟ 200 مرة رفض؟ يا سادة يا كرام، هذا الرجل سمع 1009 مرات كلمة لا بصيغ مختلفة. 1009 مرات على مدى 2 سنين وهو يسمع هذه الكلمة: شكرا، سنتصل عليك، سنراسلك، لا نحتاج الآن لهذه الخدمة وما إلى ذلك. أنت لو حدث معك هذا الموقف كم مرة هتصبر؟ كم مرة؟ فكر فيها. بعض الناس يقول لك أنا حاولت 50 مرة وما مشيت الشغلة معي ولذلك لغيتها، وهو في حقيقة الأمر يمكن ما حاول إلا 5 أو 10 مرات. طبعا صاحبنا هذا كنتاكي لما ما وجد مردود من خطوة هذه اتجه إلى الخطوة الثالثة. إيش هي؟ أنه بدأ يعدل في طريقته، يعدل في الخلطة حقته، يعدل في أسلوب عرضه، لكن لم يعدل من الفكرة ويلغيها أبدا حتى بدأ يقترب من هدفه، ولم تتوقف محاولاته حتى فتح الله الأبواب أمامه. ولذلك اليوم تشوف صورته في جميع هذه سلسلة المطاعم وهو كبير في السن، لأنه لما اغتنى ولما نجح في مشروعه ما كان شاب، لكن ما في قرية في العالم اليوم لو تعرفه، مش لأنه كان عنده فلوس وما كان عارف إيش يسوي فيها، ولا لأنه كان عنده مدير تسويق ناجح أو من عائلة غنية أبدا، بل بالعكس من ذلك كان فقير حتى ما كان لديه إيجار بيته، فكان يضطر ينام في سيارته. هذا مثال واحد من آلاف الأمثلة اللي وجدتها.

كتير من الناس لما يسمعوا ان رمضان قرب بينقسموا لثلاث اقسام. في ناس اول ما بيعرفوا ان رمضان قرب بيجوعوا، اول ما يعرف ان رمضان باقي عليه ثلاث ايام اول حاجه يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونه بتاعت ثلاثة شهور بيتعامل مع رمضان على انه مجاعه وانه لازم يامن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمه قبل صلاه التراويح، تلقاه دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع، بعدين هي سنة الشيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب يجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده ما تابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار انه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيه، ده لو ما كان فطر اصلا عن نفسين السيجارة المولعة من قبل الاذان ومستنى الله اكبر. وبعدها لانه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود واحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعدها الفرشة تفترش والضمنة والكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشين لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس اللي بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالبا إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايما بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشين والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع في يد فرصة. العروض بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب معتوقين من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بأنك تكوني حافظة برامج رمضان وسلسلة رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أدك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في الثلاثين يوم دي العبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أن رمضان جاه بيشدوا المئزر، بيعرفوا أنه الثلاثين يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يري الله عز وجل إن هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه جيبه وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالثلاثين يوم ديل لأن المنافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتاب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين ما عند ربنا واحد يا شيخ.
بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما حتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل. حتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون

ربنا عز وجل لما خلقنا كبشر خلقنا مختلفين، ألوان مختلفة وسحنات مختلفة ومن قبائل مختلفة، لكن الله عز وجل بيّن إنه في غرض واحد فقط، واحد فقط من التنوع ده. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا دي ما التعارف بتاع قلت الخير ولا عشان ناس فلان يتعرفوا على ناس علان، لتعارفوا أي ليعرف فلان من فلان فقط، عشان يعرفوا محمد البريطاني من محمد السوداني، وفاطمة الكردفانية من فاطمة الجعلية، وإنه اللي قال الكلام ده سليمان والدنوبة ما سليمان والجزيرة. بس عدا ذلك ما بيترتب أي أحكام شرعية على التنوع ده، يعني ما في حق يحق ليك كونه أنا وإنت مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاخده أنت ود الأوروبية وما أخده أنا ود الأفريقية. ما في مكرمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم لصاحب سحنة بيضاء على صاحب سحنة سوداء، ولا ود الشمالية على ود الجنوبية، ولا صاحب نسب على من لا نسب له، ولا لغني على فقير. ليه؟ لأن الخلق كله من الله. المخلوق أسود ده من الله يا شيخ، والمخلوق أبيض برضو من الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق لا فرق لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى. التمييز الوحيد الممكن تتميز به عني أتميز به عنك هو الحراك للدين بس. عشان كده الله عز وجل تبارك اسمه بعد ما بيّن لنا تنوعنا وشعوبيتنا وقبائلنا بيّن إن المكرمة وين، فقال تبارك اسمه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم وإن كان أسودكم لونا، أكرمكم وإن كان أرذلكم مكانا، وإن كان أفقركم، وإن كان ذو نسب أو لا نسب له، أكرمكم وإن كان أفطسكم أنفا، وإن كان ابن بغي أو كان ابن غني، أكرمكم بالتقوى لله عز وجل. تستغرب لما تلاقي بعض الناس تتجاوز بعض الحدود اللي ربنا أمر بها، بل بقت ترتب أحكام على قبيلتي وقبيلتك وجنسيتي وجنسيتك وجوازي وجوازك. تلقى بعض الناس يقول لك: احنا ما بندي بيتنا لفلان. ليه ان شاء الله؟ يقول لك: لانه من قبيلة كذا، ولا جنسيته كذا، ولا لونه كذا. الله عز وجل امر نبيه ان يبلغك: من جاءكم ترضون دينه وخلقه، ما قال لك ثالث، قال دين وخلق، قال فزوجوه بفاء امر الا تفعلوا، لو رفضتوا لسبب ثالث غير الاثنين ديل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن في ناس حدود ربنا ما عجبتهم وأوامره ما كفتهم، وأبو إلا يكونوا أهل فتنة وفساد في الأرض. يرفض شخص لا على دينه ولا عشان أخلاقه، عشان قبيلته وإن كان أتقى أهل زمانه، يقول لك عنده عرق، عنده عرق. والعرق ربنا خلقه ليه وده وما خلقه ليك، وين مكانه؟ لما تجيب قدام ربنا بعدين ويسألك: رفضت فلان ليه؟ أبقى بعدين قول عرق. بالمناسبة حديث العرق دساس لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. تستغرب لما تلاقي واحد بيتباهى وبيفتخر بنسبه وقبيلته وكأنه ما هو اللي اختاره. قبيلتك اللي بتتباهى بيها ونسبك الفرحان بيه ده انت ما بتملك فيه شهيق ولا زفير، عشان ما تحوم مستخلق الله وقول أنا أشرفكم مكانة وعزة. الشخص اللي بيعيب وبينتقص من الشخص اللي قدامه بقبيلته أو جنسيته هو ما عارف جرأته دي واصلة وين مع الله عز وجل. لأنك لما بتعيب بقبيلته إنما تعيب اختيار الله له، لما بتعيب بجنسيته بتعيب بما قسمه الله عز وجل له. وللأسف بقينا نتفنن في إنه كيف نتجرأ على أوامر الله عز وجل بالنكت اللي بنحكيها، واحد شايقي، واحد جعلي، واحد دنقلاوي، كل نكتة تلقاها ملوثة. حتحاسب يا شيخ، النكاد غير الغبن والشحناء ما بتعمل حاجة، والله عز وجل قال ليك: لا يسخر قوم من قوم.
واحنا ما ناقصين.

أساسيات الحياة أنت تملكها، أساسيات العيش أنت تملكها، الروح معك، العمر معك، الرزق ضمينه الله لك، الأرض لك، السماء لك، الشمس لك، القمر لك، كل ما في الوجود لك وسخر لك، فقل الحمد لله. لهذا متى ما صنعنا السعادة مع أنفسنا هنا سنشعر بلذة الحياة، هنا فقط سنقف ونقول نعم الحياة جميلة ورائعة، الحياة لا تجعل لها موطن قدم للبؤساء ولا للتعيس ولا لمن يرى دائما لنصف الكوب المتشائم. الحياة تحتاج مقاومة، تحتاج قوة، تحتاج عزيمة. حتى أستطيع أمشي في دروب الحياة لابد أن أملك قوة على هذه الدروب. سألاقي الشوكة والحفر والجبال وسألاقي الهوام في طريق الدنيا، لكن الله يحب منك أن تكون قويا، تصبر، عندك أسس الحياة، لا تنظر على أن الدنيا ستأتي لك على طبق من ذهب، مستحيل، لا لي ولا لك ولا لغيري. كل من تراه الآن الدنيا عنده بعد تعب ومشقة، وحينما كبر جاءته الدنيا، وحينما كبر، إذا أنت لم تعش شبابك متى ستحيا؟ إذا لم

تعش جمال الدنيا في شبابك، أخبرني بالله متى ستحيا؟ متى؟ نحن علتنا نقضي الأعمار، نجمع المال هنا وهناك، وربما لا نكترث حلال أو حرام. فلما نكبر نضع هذه الأموال ما بين أدوية وعناية، وما بين مقويات للدم والجسد والعقل، أضعنا الشباب. حياتك الآن في شبابك إذا لم تغتنمها لم تعرف معنى الحياة. عش حياتك، الإسلام لا يمنعك عن الحياة، بالعكس الإسلام معك، عيش الحياة بشرط ابعد عن الحرام. عيش الحياة يا رب، هي نعم الإسلام عيش الحياة لكن ابتعد عن الحرام. ما منعتك أنا، ما منعتك عن الحياة، عيش. شو تريد؟ مال؟ أوكي طرق مشروعة. حريم؟ إيه سير تزوج طرق مشروعة. ماذا تريد؟ ها سيارة؟ أو ما عندي طرق مشروعة. تريد تتملك بيت؟ هي ما عندي طريق مشروع. لكن لا هو على الحرام، ابتعد عن الحرام، هذا هو الإسلام. فلا تعقد حياتك. لا يريد الإسلام أن تجلس في زاوية مظلمة وتبكي على ما أسرفت وأذنبت، لا، استغفر وتب إلى الله واعزم على البدء من جديد وانطلاقة جديدة لحياة جديدة مع توبة وإنابة لله. التوبة هي عملية تصحيح لمسارك، عملية تصحيح لمسارك، وأوبة وتوبة ورجوع لخالقك، هذه التوبة. فلا تجعل نفسك كأنك من حصب جهنم لمجرد ذنب قد اجتاحك، ولمجرد ذنب قد ألم بك، بل بالعكس جاء كما قيل أن إبليس أحيانا يوسوس للعبد حتى يذنب فيتوب العبد، فيتمنى إبليس لو أنه لم يوسوس له، لأنه يستقيم العبد. ربما إبليس سوي سوي سوي اعمل كذا الحياة حلوة، يذنب، بعدين يقول ليش أذنبت؟ أتوب إلى الله. فيندم إبليس، يقول ليتني ما وقعت في الذنب، رجع لرب زيادة. هكذا انظر دائما لجمال الحياة، أنت تصنع يا سيدي السعادة، أنت تصنع الجمال، أنت تصنع التفاؤل. لا تحتاج لمحاضرات ولا لدروس للتفاؤل والسعادة، ربما كلمة منك تسعد المنزل، ربما بحركة بسيطة أن تختبئ وراء الستارة ويجعل أبناؤك يبحثون عنك، ربما تأتي تقبل رأس أمك تصنع السعادة، تشتري وردة لزوجتك أو لأمك تصنع السعادة، تشتري لعبة لابنك تصنع، أنت تصنع السعادة يا سيدي، أنت تصنعها. حاول، جرب، استعن بالله، والله لا يضيعك إذا كان أنت نيتك أن تسعد من حولك، الله سيسعدك زيادة. إذا كان العبد يريد أن يكون غنيا ليسعد الناس يغنيه الله، فكيف من يريد أن يكون سعيدا ليسعد الناس؟ سيسعدك الله. لكن ابدأ وحاول واعلم أن الله عز وجل شانه لن يضيعك.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جدا لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضل عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت للبشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا بإن إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. تستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدام، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموه مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال، لما بتيجي تغرفي لناس البيت الأكل، تدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دايماً إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا بتترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

من الطاقات التي وهبنا الله إياها، وهي طاقة يسموها الطاقة العاطفية. شو الطاقة العاطفية هذه؟ الطاقة العاطفية هي طاقة من الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا، لكن لابد أن نفرق بين أمرين في الطاقة العاطفية. في حاجة يسموها الشهوة الجنسية، وفي حاجة يسموها العاطفة الوجدانية. الشهوة الجنسية المقصود فيها هي طبعا الشهوة اللي وضعها فينا الله عز وجل من أجل تصريف هذه الطاقة من أجل الإنجاب والذرية للإنسان. العاطفة الوجدانية هي مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي إحنا نتحرك من خلالها. بعض الناس عنده نوع من الخلط إنه يظن إنه يعني الشهوة الجنسية إذا خفت تخف العاطفة الوجدانية، غير صحيح على الإطلاق. العاطفة الوجدانية هي اللي تخلي العشرة مستمرة بين الزوج وزوجته، هي اللي تخلي العلاقة اللي يصبر الأب فيها على أبنائه العاقين، هي اللي تخلينا نصبر على جفاء الأصدقاء والأقران. هذا العاطفة أو الطاقة العاطفية أو الحب مع الأيام تزيد العلاقة، وتزيد مع الأيام بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، تزيد هذه العلاقة والعاطفة. لو أطلقناها أمور كثيرة تحصل في حياتنا، وأقصد بإطلاقها أنك تعبر عنها، يعني تقول يا جماعة أنا مضايقني كذا، أو أنا مبسوط أن أنتوا اليوم جالسين معانا وما إلى ذلك. هذا التعبير بحد ذاته يريح الناس ويطلق فيك هذه الطاقة العاطفية اللي بتزيد مع الأيام. طبعا للأسف الشديد اليوم كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق سببها عدم إطلاق الطاقة العاطفية، بمعنى الزوج ما يعبر عن مشاعره لزوجته، والزوجة ما تعبر عن مشاعرها لزوجها، فيظل نوع من الجفاء بينهم ونوع من الحياة الجافة بينهم، وكأنه فقط بيت مفتوح وهاتولنا الطلبات وكذا، والعيال وش أخبارهم، الكلام ده كله انتهينا. بمجرد ما تدخل الطاقة العاطفية هذا البيت كل شيء يتغير، بمعنى أنه الأب يعبر عن مشاعره، الأم تعبر عن مشاعرها، الأبناء أيضا يعبرون عن مشاعرهم. ولذلك ما الذي يجعل زوج يصبر على عصبية زوجته مثلا، أو زوجة تصبر على سوء خلق زوجها؟ الحب والعشرة، لأنه صار لهم سنين مع بعض،

0: أول حب هو حبك لله عز وجل. حبك لله عز وجل إنك في يوم من الأيام ستقف أمامه وستحاسب. حبك لله عز وجل إن الله عز وجل استجاب لك لدعوات كثيرة كنت تدعو لها استجاب لك، وإن الله عز وجل خرجك من مشاكل كثيرة ونجاك من مصائب كثيرة، فألا يستحق هذا أن تحبه هذا الإله العظيم الله عز وجل؟ ألا يستحق؟ فأنت تبدأ به حب لله عز وجل اللي خلقني، اللي أوجدني، اللي في يوم من الأيام سأقف أمامه سأحاسب. فبهذا الشعور هتشعر بنوع من القوة، لما تشعر أنه فيه هناك قوة متمثلة في رب العالمين، وأنه هذه القوة هي دعوة مستجابة تدعوها فيستجيب لك، أنه أذى سيمنع عنك، فهذا يبدأ حب الله عز وجل جواك. فلما يبدأ حب الله عز وجل يدخل في قلبك، هذا يعينك بشكل كبير جدا على تفجير طاقة العاطفة لديك، فتبدأ تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تبدأ تتذكر الأدعية التي كنت تدعوه بها وكان يستجيب لك فيها وما إلى ذلك. أيضا من أنواع الحب واللي تفجر فيك هذه الطاقة هي إنك تحب نفسك. كيف أحب نفسي؟ أكون أناني يعني؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واحرص على ما ينفعك. الرسول يوصيك في الدنيا يقول واحرص على ما ينفعك، يعني حب نفسك، لكن لا تحب نفسك الحب الأناني. أعطي مثال، جالسين في المسجد وقيمة الصلاة، أنا واقف في الصف الثاني، فجأة في الصف الأول ظهرت فتحة، يعني فرجة، يعني في مكان، بدل ما أقول للي واقف جنبي وإحنا واقفين في الصف الثاني أقول تفضل، لا يقول لي تفضل، أقول أنا أحب نفسي، لأنه هذه فيها فضل من الله عز وجل، فعشان أحب نفسي أريد لها العلياء، فأروح متقدم إلى الصف الأول بدون أي عزيمة أو دعوة، لأني أحب نفسي أريد لها الخير، أحب نفسي فأرفع بها قدرها للعلياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، فأنا مهتم بأنه هذه النفس تتطور، لكن في نفس الوقت أنا جالس إيش؟ أحب نفسي، وفي نفس الوقت قاعد أطلق هذه الطاقة. أيضا من الأمور اللي يعني تساعدك في إطلاق هذه العاطفة إنه الإنسان ما يشعر بجفاف في جواه لما يشعر إنه فيه ارتياح من ناحية شخص معين، فيذهب إلى هذا الشخص ويقول له إني أحبك في الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يرى واحد من الصحابة وهو يتكلم معه فيقول له يا رسول الله إني فلانا أحبه في الله، قال هل أخبرته؟ هل قلت له أنك أنت يعني بتحبه في الله؟ قال لا، قال اذهب فأخبره. فذهب فأخبره. لما تخبر شخص أنت أنك والله بترتاح لما بيكون جنبك، أنت يعني بتحبه في الله، وأنا بحبك عشان أخلاقك، وعشان أنت بتفي بالوعد، عشان أنك صادق، عشان أنك دائما أنت ما شاء الله تفزع، هذه الأمور تطلق العاطفة اللي عندك، عاطفة الحب، عاطفة الحب. فعاطفة الحب مهمة جدا إنك أنت تبدأ يعني تطلقها للناس اللي حولك، تطلقها لزوجتك، تطلقها لأبنائك، هذه نقطة مهمة، أطلق هذه العاطفة لا تخاف منها. فقضية إن الإنسان يعبر عن مشاعره لزوجته، يعبر عن مشاعره للناس اللي حوله، هذا شيء طبيعي، بالعكس هذه هي الطاقة، طاقة الحب اللي احنا بنتكلم عنها. لا نعيش هكذا كأننا آلات، بالعكس الواحد لما يكون عايش يعني يقول لمن حوله، لزوجته، لأبنائه، لكذا، حتى مدير يقول لموظفينه بارك الله فيك، يا سلام، شغلك رائع، هذه تفجير للطاقة، طاقة الحب، إني أنا بعبر لك عن إعجابي بشغلك، لن ينقص من قدرك شيء. فهذه الطاقة اللي يريدكم تبدأوا تطلقوها، طاقة العاطفة، طاقة الحب.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضل عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دي البشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إن إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منهم لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال، لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، تدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دائما إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي انت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي اكلي معانا، ولا تترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لان دي خدامة وانت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيبليها من نفس المحل اللي بتجيبوا منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم اكياسكم لغاية البيت لان هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

0: غير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعال للطالب الجامعة، همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يبقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت، لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام الإفطار، ثم ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة ليست أن تملك مالا أو أن تملك سيارة أو منزل أو كذا. السعادة تأتيك من أبسط الأشياء. يعني أحيانا نحن نضع السعادة مقابل الغنى، وربما يضحكنا أبسط الأشياء. أبسط الأشياء تضحكنا. دلالة هذا يأتيك مقطع من طفل 15 ثانية بالإنستغرام تضحك عليه ربما ساعة. أبسط الأشياء تضحكنا، لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ سعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها، حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذن أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدئ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك. نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت. اليوم الذي يمر عليك إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل. إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك، تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرأة.
0: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

صح، اطفي النور وتي مارجة وصحيني بكره بدري. فرق كبير بينك تتعامل مع زوجتك على ان انسانه مكلفه بان هي تغسل وتكوي وتنظف وتمسح، وان هي انسانه ليها احاسيس ومشاعر. زوجتك من حقها عليك انك تديها مساحه من زمنك زي ما بتدي مساحه لعملك واهلك. من حقها عليك انك تاخد وتدي معاها في الكلام وانك تشاركها اهتماماتها. هقول لها انا فاضي، انا اليوم كله طالع وشغال وحايم. أقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاضي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ رسالة السماء إلى الأرض ويسوس السياسات ويقود الجيوش ويحكم بين الناس، وتدخل أمنا عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحكي له قصة 11 امرأة في الجاهلية، كل واحدة بتوصف زوجها بشنو. 11 امرأة أمنا عائشة بتحكي قصتهم واحدة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ويستمع ويبتسم ويعلق. وآخر قصة بتحكيها أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع وأبي زرع، بتوريه قدر شنو أم زرع كانت بتحب أبي زرع محبة كبيرة. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوريها إنه قدر شنو مستمتع بالحديث ومنصت ليه، ويقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حس لو جات واحدة الرجيلة تقول له تعال أحكي لك واحدة من جاراتنا دي عملت شنو، يقول لك أنا فاضي، ما عندي غير المواضيع الفارغة، ما فاضي إلا ونستنساوين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجل الرجال، وكان ينصت لزوجته على ما فيه من تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوري أمنا عائشة محبته ليه وهو قاعد معاه في أكل وشرب. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول كنت أشرب من الإناء ثم أناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهه في موضع فيه، يعني تمسك القدح وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرسول يلف القدح ويشوف هي شربت من وين ويشرب من نفس المكان. بيوصل لها رسالة نادر جدا ما بيوصلها رجل لزوجته في الزمن ده. تستعجب لما تلاقي واحد عمره 45 سنة واقف جنب العربية فاتح الباب استني زوجته تركب وبعد كده يكفي الباب وراها، أو يسنده وهو راكب المواصلات ويهيئ لها مقعده حتى يجلس هو. كثير من الناس بيفتكر ان لما يتصرف التصرف ده بيقلل من مكانته كرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما جات السيدة صفية عشان تركب الدابة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخفض ركبته، تقوم السيدة صفية تطلع على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تركب الدابة. التعامل ده خلق نبوي وإكرام دين. بعض الناس تلقى الواحد يستحي أن يذكر اسم زوجته أمام الناس، لما يجي النادي يقول لها يا مرة يا هي، ولو كان في زيارة عند بعض الناس يقول لنا دي لي الجماعة من جوا كناية ما بكن ياليا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعامل كل الناس وكل واحد على أنه أحب الناس إليه. سيدنا عمرو بن العاص استشعر الأمر ده، لكن حب أن يسمع الكلام ده شفاهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سأله فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فقال يا رسول الله ليس من النساء من الرجال. العجيب كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، قال أبوها. أرجع الأمر مرة ثانية لأمنا عائشة. بعض الناس ما عنده مشكلة في إنه يهين زوجته أو يسيء لها قدام الناس أو إنه يضربها قدام أولاده، وكأنه لم يقرأ من قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وكأنما لم يسمع من وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسارة في بيوتكم. اتق الله في زوجتك وأحسن إليها وأكرم عشرتها، عسى ولعل إن هي تكون بوابتك لدخول الجنة.

كتير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إنه أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حج وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جاء بيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منها يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تكفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادرة عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين. ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يمين ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير ربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان المفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه ليه فتبتسم ليه لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق وتجي واحدة تشتري منك فتبيع ليه وانت منزل عينك وغضي بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرجعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول ما هين تبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وأمورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف تقول له يا سلام أحسن خلق الله لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما دار تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام أنت مالكة الليلة حلوة كده يبقى من الدين.

قالت ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هديها لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخد الحاجات دي، اخد الحجره دي، راح عنده في الفندق. عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عينيه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده. الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات. ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فراحه. لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصه، زي معظم الناس ماشيه في الشارع مش عارف قدراته اللي محدوده. عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للافكار السلبيه، للاحباطات من الماضي، للضياع في الحياه، للشكوى، للوم، للمقارنه، للنقد. عمال يقطع كلام الفارغ فمش عارف قدراته اللامحدوده. القوه، عارف القوه دي اللي انت تخيل روعتها، اكيد في حاجه بالقوه دي. قعد يكسر يكسر يكسر وبقى لي ساعتين كان وجها لوجه امام التمثال الذهبي. عارف القصه دي تدل عليه؟ زيك وزي جوانا روعه غير طبيعيه، روعه معجزات ومعجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملوليش كويس. هو حد فينا يتعامل كويس وانا مكتئب؟ معنى كده انت مكتئب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل فكره وفي كل طاقه وفي كل ماده هتتجنن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش انا في حاجات مضايقاني في حياتي افكر احلها ازاي؟ لان هتتحدى هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك مفيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لاسوء. يا توقف ده وتعمل ايه بالمشكله؟ مهم ان انت تعمل حاجه بالمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده استخدمها بقى، مش ادالك الاسباب، مش ادالك القدرات. انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه، خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصلك اي حاجه ممكن تحصل، حصلك اي حاجه في الشغل هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي تحدي الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت من نشاطات الحياه. فاعرف بالظبط قدراتك اللا محدوده عند الله سبحانه وتعالى اللي اديها لك بدون حدود. فما تاخدش دور غير كتاب. فمن اول النهارده افتكر ولا طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل ولا اديهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت. انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك في 150 مليار خليه عقليه. انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. انت روعات في روعات في روعات فوق. نظف التراب اللي عليك زي ما عمل الصيني ونظف التراب وطلع الذهب اللي جواه، زي ما الولد الصغير اللي كان ماسك الماسه لو عرف قيمتها اصبح مالتي مليونير اكتر من مره. فانت جواك جبهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب وورينا روعتك وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك للناس، عيش بتتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب

كتير من الناس تلقى الواحد منهم يصحى من النوم بعد الفجر بثلاث أربع ساعات، أول حاجة يعملها يدور على الموبايل عشان يعرف فلان ولا فلانة كان بيتكلم معاه لغاية الساعة ثلاثة صباحا دي ونام وخلاها ردت عليه وقالت له شنو. يتململ في السرير نص ساعة ويفطر ويطلع الشارع والإمبسري في أضانه كم غنية الفلانة على كم غنية العلانة لغاية ما يصل محل البلياردو عشان يلعب ثلاثة أربع أيام ويضيع بها وقت لغاية ما الشمس تبرد شوية، وبعد كده على شارع النيل والفرشة تتفرش والكوتشينة تدور ومنها الواحد يتفرج على الماشية والجاية، وبعد كده المسجل يدور على أعلى صوت شباب الواحد منهم يقود جيش شنب ومالي وشه تلقيه يترقص ويتمايل زيه وزي لغاية ما الشمس تقرب تطلع ويرجع صاحبنا البيت، لا ظهر ولا عصر لا قدم ولا غير ولا طور. الشخص اللي بيعيش بالطريقة دي ما بيكون عارف قيمة الثواني اللي بتضيع من عمره ثانية ثانية، هو ما مستشعر الفرصة اللي ربنا اداها ليه وحرم منها ناس كتير. جارك المات وعمره 18 ولا 20 سنة ده كان مأمل بكرة أن يكمل جامعة ويشتغل. جارتك اللي توفت قبل عرسها بيومين برضو كانت مأملة في بيت وأولاد. الناس دي فرصتهم انتهت، انت فرصتك لسه ما انتهت دي مقضيها وين يا شيخ؟ ده اللي ربنا خلقك عشانه؟ دي وظيفتك اللي جاي تقضيها في الدنيا؟ انت بتعيش مرة واحدة بس يا شيخ، مرة واحدة. دي زواتك اللي انت شايلها معاك، رقيص وبلياردو وبنات ونسة وأفلام وأغاني، دي حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك حتتسأل يوم القيامة عن أربع، منهم شبابك ده قضيت وين؟ عن شبابه فيما أفنى. تلقى الواحدة ترجع من الجامعة أول حاجة تعملها تجري جري على التلفزيون عشان حلقة المسلسل ما تفوتها، دي الحلقة رقم 30 ولسه باقي لنا 140 حلقة، وبعد كده تحضر الإعادة بالليل وإعادة بكرة الصباح، وبعد ده نص ساعة ونسة مع صحباتها في الحلقة نفسها زعلها وخصبها وهجرها، وبعد ده تغير المحطة عشان نتابع برنامج التصويت لأنه لازم الليل نعرف إحنا هنصوت لمنو. جمال صوت أحلى من جميلة، لا جميلة صوت أحلى من جمال، أنت صوت لجمال وأنا بصوت لجميلة بس سريع عشان نلحق فيلم الساعة 9 لأنه كان نازل في التوب 10 وينتهي الفيلم الساعة 12 ويا سلام وإحنا راجعين كمان على السرير نقزقز بستة سبع أغاني ننام عليها. دي فرصتك اللي ربنا اداها لك، ده اللي حقيقي تتفرج عليه يوم العرض ومستني أن يجيكي. واحد من التابعين كان ماشي في الطريق قام لي قال لهم شباب بيضيعوا زمنهم، فقام قال لهم يا ليت لو أن الأوقات تشترى لاشتريت منكم أوقاتكم. إحنا بنتفنن كيف نضيع أعظم فرصة ربنا اداها لنا، فرصة أن لسه عندنا شهيق وزفير ولسه ما قبضت أرواحنا الآن. الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وأنت لا تعلم. فاعمل فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه الشمس واقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.

وانتبه، وأريد منك اليوم أن تركز معي قليلا. بداية، ما يوجد عندنا شيء أو رجل أو امرأة تحت جناح معصوم أو لا يذنب. من قال أني أنا لا أذنب فقد أعطى لنفسه عصمة لم يأخذها الأنبياء. فكلنا يعترينا النقص، فلا ترجو الكمال من أحد ولا من أحد. لكن هل إذا أذنبت، شربت خمرا، وقعت في الزنا، فعلت أي ذنب، هل أتقوقع على نفسي وأقول خلاص أنا مذنب؟ أعجبني قول ابن كثير رحمه الله. ابن كثير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس، أسألك بالله، أنت قتلت نفسا واحدة؟ تقول لا الحمد لله. ربما يا شيخ فعلت الموبقات، فعلت، لكن لم أقتل نفسا. هذا الرجل قتل 100 نفس. ابن كثير لما ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، انتهى حديث ابن كثير رحمه الله، ثم قال ابن كثير وهذا الرجل، اسمع، يقول ابن كثير وهذا الرجل من بني إسرائيل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالرحمة من هذا الرجل. لهذا لا تبتئس وإن أصبت الذنب، اجعل من نفسك بيرق، واجعل من نفسك أن هذا الذنب ما هو إلا دوافع. تعلم ما مشكلتنا نحن؟ تعلم ما مشكلتنا؟ دائما نتحدث عما بعد الموت ولا نتحدث عن قبل الموت. دائما نتحدث عن الحياة، حياة الآخرة، ولا نتحدث عن حياة الدنيا، رغم أني لن أصل لجنة الآخرة حتى أمشي في جنة الدنيا. لهذا دائما نتحدث قبر، موت، محشر، جهنم، جنة. وأين نحن من قوله تعالى، أين نحن من قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أين نحن من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. لماذا لا نحيا؟ لماذا لا نتكلم عن الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة طالما أني مؤمن سأذنب، لكن هل أغلق على نفسي الباب؟ هل أقول لا؟ يوم القيامة نحن سنرد إلى كريم رغم الذنوب، أنا أقولها، رغم الذنوب التي بلغت فينا عنان السماء، لكننا نرجو من الله يدخلنا الجنة لأننا لا نشرك به شيئا. نحن نفد إلى كريم خلق أبانا آدم في الجنة، كأنه يقول الله لنا أنا أوجدت أصلكم في الجنة ستعودون لها لا محالة، ولكن أنيبوا إلي. لهذا الله عز وجل قال ففروا إلى الله، لم يقل ففروا من الله. فلهذا إياك أن تجعل الذنب حجر عثرة بينك وبين الله. كلنا نذنب، كلنا نذنب. اجعل قاعدة في نفسك قوة الصلة مع الله، يعني يا رب أنا صح أذنبت، يا رب أنا فعلت كذا، لكن هذا لا يمنع أني أحبك. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر، إنه يحب الله ورسوله، أنا أذنبت لكن يا رب لا يمنع أني أحبك. نفسي غلبت علي، أنت خلقتنا يا رب وجعلت بنا الشهوة، وأتوب إليك وفتحت لنا باب التوبة. لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا، من يغفر لنا؟ لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا ولم يجتبينا بالرحمة، من هذا الذي يغفر لنا؟ فلماذا لا؟ نحن فينا شقاوة، نحن فينا شقاوة، نحب الذنب ونذنب، ولكننا نرجع لمن خلقنا، نقول يا رب عفوك ثم يعفو عنا، ثم نعود، ثم نرجع يا رب عفوك ثم يعفو ثم نعود. الله عز وجل هكذا هو. لهذا لا تيأس، لا أريد منك أن تيأس. كلنا يذنب وكلنا سيبقى يذنب رغم أنفي وأنفك، لكن جميل منك أن ترجع للوراء قليلا هكذا وتقول يا رب. جميل منك أنك كلما اعتراك ذنب تتذكر قوله تعالى إن الحسنات، ها يا رب ماذا؟ يذهبن السيئات، إذن فلتذهب السيئات. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يا رسول الله وقعت في معصية لم أتق الله، زين، وأتبع السيئة الحسنة.

لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه، فوجد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر عن ثوبه ويتخطى في الأرض وكأنما في الأرض شيء والأرض خلاء. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى 70,000 ملك جاءوا يشيعون سعد بن معاذ. تشريفة سماوية، ما 1,000 ولا 2,000، 70,000 ملك. والله لو نزل ملك واحد بس لكفى به تشريف، لكن 70,000 ملك. عمل شنو سعد بن معاذ عشان ينال المكرمة دي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان بينه وبين الله سريرا، عبادة خفية لا يعلمها أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت. لا يعلم

علمها إلا الله. كان بيعمل شنو سعد بن معاذ؟ ما مهم كان بيعمل شنو، المهم إنه كان بيخفيه، كان بيسره، ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كده زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، واحد من كبار التابعين، كان إذا الدنيا ليلت والناس نامت يجمع الطعام في أكياس ويضعه في جراب ويرفع الجراب على كتفه، ثم يتلثم يغطي وشه، يطوف في الطرقات، يطرق أبواب الفقراء، إذا فتح له الفقير يديه كيس ويقول له صدقة السر تطفئ غضب الرب. كل يوم بيعمل عمل ده. عرفوا كيف إنه علي بن الحسين لما مات خرج عشرات الفقراء من البيوت، قالوا أين الذي كان يطعمنا بليل؟ وين اللي كان بيأكلنا بالليل؟ انظروا من مات في المدينة، فوجدوه علي بن الحسين. لما جوا كفنوه وجدوا سواد على كتفه من أثر ما كان يحمل من طعام. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ القرآن واستشعر دخول واحد عليه خفاه، لأنه ما عايز واحد يطلع على هذه العبادة إلا الله، خايف إذا نظر له واحد يستشعر استحسان الناظر إليه، فيكون فرح في اللحظة دي برؤية الناظر لا برؤية من أراد العمل لوجهه تبارك اسمه وتعالى جده. تلقى الواحد يجي يضيف قبل ما يسأل تشرب شنو، يقول له ما تجيب لي حاجة، لك الله يجزاك خير أنا صايم الليلة الاثنين. وفي واحد سألك الشيخ، ولما يسألك أبقى تفنن واجتهد في أن تخفي العبادة من غير ما تكذب، يقول لي يا أخي والله لو عافيتنا بكون كتر خيرك، أنا شوية حاسس بفتور أي شيء. عشان كده داود بن أبي هند صام 40 سنة لم يعلم أحد بصيامه. كان بيشتغل في السوق، يطلع من البيت يأخذ معه الطعام فيتصدق فيه في الطريق، فيظن أهل البيت أنه فطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويرجع المغرب فيكون طعام أهل البيت لهم عشاء وله إفطار. عشان كده بيقول لك ما تسأل واحد أنت صايم ولا لا، لأنه لو قال لك نعم فرح، وإن قال لك لا حزن، والاثنين رياء. ليه؟ لأنه لما قال لك نعم أنا صايم فرح في اللحظة دي عشان أنت عرفت أنه هو صايم، مش لأنه وفق للعبادة. ولما جاوب لك وقال لك لا حزن، لأنك أنت اكتشفت أنه هو ما صايم في اللحظة دي، مش لأنه لم يوفق للعبادة. السريرة ما مشروطة بأن العمل يكون كبير أو صغير، المهم إنك تكون حريص كل الحرص على إنه ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. لما تكون راكب مواصلات وتقرب في اللحظة دي إنك تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتقرب إنك تسبح سبح، لكن اجتهد في إنك تخفي يدك أو مسبحتك أثناء التسبيح عن جارك، واجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. لما تصحي الصباح وزوجك خرج من البيت والأولاد في المدارس، شيلي من موفور الأكل الموجود وديه لجارتك اللي عارفة إن هي وضعها تعبان وما عندها طريقة للأكل ده، وثبتيه كل يوم، يمكن في تشييعك ينزل الله عز وجل لك 70,000 ملك. لما كل ناس البيت يناموا أصحى وقوم بالراحة، اتوضأ وصلي ركعة بعيد عن أعين الناس في ركن ركين، وصلي إن شاء الله بفاتحة بس، واجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يجازيك كما جزى سعد بن معاذ. كثير من الناس بيستمتعوا بلذة ثناء الناس عليهم لما يشوفوهم بيعملوا خير، لكن في لذة تانية من نوع آخر، لذة لا يطعمها الله عز وجل إلا لمن أراد وجهه دون سواه. واسألوا من ذاق تلك اللذة، يدفع الوراوة لقدامه عشان يرتشف بس منها رشفه.

0: من الطاقات التي وهبنا الله إياها، وهي طاقة يسموها الطاقة العاطفية. شو الطاقة العاطفية هذه؟ الطاقة العاطفية هي طاقة من الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا، لكن لابد أن نفرق بين أمرين في الطاقة العاطفية. في حاجة يسموها الشهوة الجنسية، وفي حاجة يسموها العاطفة الوجدانية. الشهوة الجنسية المقصود فيها هي طبعا الشهوة اللي وضعها فينا الله عز وجل من أجل تصريف هذه الطاقة من أجل الإنجاب والذرية للإنسان. العاطفة الوجدانية هي مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي إحنا نتحرك من خلالها. بعض الناس عنده نوع من الخلط إنه يظن إنه يعني الشهوة الجنسية إذا خفت تخف العاطفة الوجدانية، غير صحيح على الإطلاق. العاطفة الوجدانية هي اللي تخلي العشرة مستمرة بين الزوج وزوجته، هي اللي تخلي العلاقة اللي يصبر الأب فيها على أبنائه العاقين، هي اللي تخلينا نصبر على جفاء الأصدقاء والأقران. هذا العاطفة أو الطاقة العاطفية أو الحب مع الأيام تزيد العلاقة، وتزيد مع الأيام بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، تزيد هذه العلاقة والعاطفة لو أطلقناها. أمور كثيرة تحصل في حياتنا، وأقصد بإطلاقها أنك تعبر عنها، يعني تقول يا جماعة أنا مضايقني كذا، أو أنا مبسوط أن أنتوا اليوم جالسين معانا وما إلى ذلك. هذا التعبير بحد ذاته يريح الناس ويطلق فيك هذه الطاقة العاطفية اللي بتزيد مع الأيام. طبعا للأسف الشديد اليوم كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق سببها عدم إطلاق الطاقة العاطفية، بمعنى الزوج ما يعبر عن مشاعره لزوجته، والزوجة ما تعبر عن مشاعرها لزوجها، فيظل نوع من الجفاء بينهم، ونوع من الحياة الجافة بينهم، وكأنه فقط بيت مفتوح وهاتوا لنا الطلبات وكذا، والعيال وش أخبارهم، الكلام ده كله انتهينا. بمجرد ما تدخل الطاقة العاطفية هذا البيت كل شيء يتغير، بمعنى أنه الأب يعبر عن مشاعره، الأم تعبر عن مشاعرها، الأبناء أيضا يعبرون عن مشاعرهم. ولذلك ما الذي يجعل زوج يصبر على عصبية زوجته مثلا، أو زوجة تصبر على سوء خلق زوجها؟ الحب والعشرة، لأنه صار لهم سنين مع بعض، فهي لا تريد أن تفقد هذا الأمر. والنساء معروفات حقيقة بأن صبرهم أكثر من الرجال، يعني هم يعني اللي يحضنون البيت، لذلك أي بيت تجد قائم تجد المرأة هي الموجهة فيه، هي اللي عارفة أولادها إيش أخبارهم، إيش وضعهم، فين رايحين، إيش مصاريف البيت. هذه العشرة وهذا الحب الموجود في البيت هو اللي يساعد في إطلاق الطاقة العاطفية. لذلك الحب أنواع. أول حب هو حبك لله عز وجل، حبك لله عز وجل إنك في يوم من الأيام ستقف أمامه وستحاسب. حبك لله عز وجل إن الله عز وجل استجاب لك لدعوات كثيرة كنت تدعو لها استجاب لك، وإن الله عز وجل خرجك من مشاكل كثيرة ونجاك من مصائب كثيرة، فألا يستحق هذا أن تحبه هذا الإله العظيم الله عز وجل؟ ألا يستحق؟ فأنت تبدأ به حب لله عز وجل اللي خلقني، اللي أوجدني، اللي في يوم من الأيام ساقف أمامه سأحاسب. فبهذا الشعور هتشعر بنوع من القوة، لما تشعر أنه فيه هناك قوة متمثلة في رب العالمين، وأنه هذه القوة هي دعوة مستجابة تدعوها فيستجيب لك، أنه أذى سيمنع عنك، فهذا يبدأ حب الله عز وجل جواك. فلما يبدأ حب الله عز وجل يدخل في قلبك هذا يعينك بشكل كبير جدا على تفجير طاقة العاطفة لديك، فتبدأ تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تبدأ تتذكر الأدعية التي كنت تدعوه بها وكان يستجيب لك فيها وما إلى ذلك. أيضا من أنواع الحب واللي تفجر فيك هذه الطاقة هي إنك تحب نفسك. كيف أحب نفسي؟ أكون أناني يعني؟ لا، الرسول عليه السلام يقول واحرص على ما ينفعك. الرسول هو يوصيك في الدنيا يقول واحرص على ما ينفعك، يعني حب نفسك، لكن لا تحب نفسك الحب الأناني. أعطي مثال، جالسين في المسجد وقيمة الصلاة، أنا واقف في الصف الثاني، فجأة في الصف الأول ظهرت فتحة، يعني فرجة، يعني في مكان، بدل ما أقول للي واقف جنبي وإحنا واقفين في الصف الثاني أقول تفضل، لا يقول لي تفضل، أقول أنا أحب نفسي، لأنه هذه فيها فضل من الله عز وجل. فعشان أحب نفسي أريد لها العلياء، فأروح متقدم إلى الصف الأول بدون أي عزيمة أو دعوة، لأني أحب نفسي أريد لها الخير، أحب نفسي فأرفع بها قدرها للعلياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فأنا مهتم بأنه هذه النفس تتطور، لكن في نفس الوقت أنا جالس إيش؟ أحب نفسي، وفي نفس الوقت قاعد أطلق هذه الطاقة. أيضا من الأمور اللي يعني تساعدك في إطلاق هذه العاطفة أنه الإنسان ما يشعر بجفاف في جواه لما يشعر أنه فيه ارتياح من ناحية شخص معين، فيذهب إلى هذا الشخص ويقول له إني يحبك في الله. الرسول عليه السلام يرى واحد من الصحابة وهو يتكلم معه فيقول له يا رسول الله إني فلانا أحبه في الله. قال هل أخبرته؟ هل قلت له أنك أنت يعني بتحبه في الله؟ قال لا. قال اذهب فأخبره. فذهب فأخبره. لما تخبر شخص أنت أنك والله بترتاح لما بيكون جنبك، أنت يعني بتحبه في الله، وأنا بحبك عشان أخلاقك، وعشان أنت بتفي بالوعد، عشانك أنك صادق، عشانك دائما أنت ما شاء الله تفزع، هذه الأمور تطلق العاطفة اللي عندك، عاطفة الحب. عاطفة الحب، فعاطفة الحب مهمة جدا أنك أنت تبدأ يعني تطلقها للناس اللي حولك، تطلقها لزوجتك، تطلقها لأبنائك. هذه نقطة مهمة، أطلق هذه العاطفة، لا تخاف منها. فقضية أن الإنسان يعبر عن مشاعره لزوجته، يعبر عن مشاعره للناس اللي حوله، هذا شيء طبيعي. بالعكس، هذه الطاقة، طاقة الحب اللي احنا بنتكلم عنها. لا نعيش هكذا كأننا آلات، بالعكس. الواحد لما يكون عايش يعني يقول لمن حوله، لزوجته، لأبنائه، لكذا، حتى مدير يقول لموظفينه بارك الله فيك، يا سلام، شغلك رائع، هذه تفجير للطاقة، طاقة الحب، أني أنا بعبر لك عن إعجابي بشغلك، لن ينقص من قدرك شيء. فهذه الطاقة اللي أريدكم تبدأوا تطلقوها، طاقة العاطفة، طاقة الحب.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مرجين لازم يكون معاي محمد اخوي. اقول لها حباب محمد. ويقوم اخونا يقرر انه يزوره في الجامعه يوم. يلقاه واقفه بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول لي دي بتعرفون من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل. وائل ده زي اخوي. يمشي معايا شويه يقابل الاستاذ يسلم عليه زي السلام بتاع وائل. يقول لي ده منو كمان؟ ده يقول لي استاذ فلان ده زي ابوي. يقول لي ده زي اخوكي وده زي ابوكي. انا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا اديني واحد زي اخوك. ما في حاجه عندنا في الدين اسمها زي اخوي. يا اخوك يا ما اخوك. ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي. ده اسمه محرم وده اسمه اجنبي. ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه. ده بينفع انك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع انك تطلعي شعرك قدامه. ربنا عز وجل قال لك انه في حدود في التعامل مع الناس اللي حواليك. الشغله ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحدة ربنا أكرمها بالالتزام وعدم المصافحة وتجي أمها من هناك تناديها قول لها ده ود عم أبوك في الحزب عمك سلم عليه. عمك ده أخو أبوك ود عم أبوك ده ما عمك. وخالك ده أخو أمك ود خالت أمك ده ما خالك. شفت المفاجأة دي؟ ولا تجي قول لها تعال سلم على أهلك ديل لأنه أهل أبوك ديل بيزعلوا. بنتك اللي بتقول لها سلم عليه لما تجي في قدام ربنا بعدين ويسألك أنت أمرتيها بالمعصية ليه وأنت عارفة أنه الكلام ده لا يجوز، أبقي بعدين قول لها أنه كان في الحزب عمها. أهل أبوك الشيء لهم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامة. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي أكبر من أنه أنا أكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للأولاد، بتقوله للبنات بس ليه؟ ما الأوامر دي عامة. نعم الأوامر دي فعلا عامة، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لأن الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرقة في البيت، وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح، ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيك فرقة. صدقيني يا غالية سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي، وساعة الشراء الجد ما حيشتروه، حيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد، وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني متهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

الله عز وجل لما خلقنا كبشر أمرنا بإقامة الدين، إن كل واحد مننا يخدم الدين ده. يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كثير من الناس ربنا عز وجل يملك الواحد منهم ملكة، قدرة على الخطابة، مزمار من مزامير سيدنا داود، فن إقناع، تأليف، كتابة. وبعد ما ربنا عز وجل يملكك الملكة دي ويمكنك فيها يختبرك ويترك لك الخيار، هتسخر الملكة دي وين؟ في خدمة الدين ولا في خدمة أي شيء إلا الدين؟ الصوت اللي ربنا اداه ليك ده ملكة ملكة ليك، نعمة أنعم عليك بيها. وبعد ما ميزك في النعمة دي ومكنك منها جعل لك الخيار، هتفعل النعمة دي وين؟ عايز اسمك ينزل في قائمة، في قائمة ورتل القرآن ترتيلا، تسخر نعمته في إنك تقرب عباده منه، وإنه تخشع قلوب العصاة وتزرف دموع المقصرين من ترتيلك، تفتح أبواب التوبة عن طريق قرايتك. أجر وثواب المقياس فيه بالحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إنك تكون صاحب رسالة في إنشادك اللي بتنشده، زراع للقيم، ناشر للفضيلة. ولا عايز اسمك ينزل بعد الفنان محيي الحفل، ترقص قدامك النسوان والرجال في جو كله خلط وجو كله غضب من الله عز وجل، وانت عند الله عز وجل محيي الحفل. الفرصة اللي اداها ليك والنعمة اللي مكنك منها سخرتها من 8 ل 12 بالليل في جو كله سخط في سخط، رسالتك حكرتها كلها في حباني وهجرني وخلاني وحبيته. دي القائمة اللي حتنزل اسمك فيها، دي النعمة اللي ربنا اداها ليك عشان تسخرها في الدين. هتختار يا تقائمة يا شيخ. صاحب الكاميرا الواقف قدامنا ده مختبر، مختبر في الملكة اللي ربنا ملكة ليه. هتسخرها وين؟ العدسة اللي بتصور بيها دي هتفيد بيها شنو؟ هتفيد ولا هتضر؟ هتزرع ولا هتفسد؟ عملك ده حيشرفك ولا لا؟ بس ما هنا، هنا في تشريفات كتير بس ما بتأدي غرض. هناك يوم العرض، اليوم اللي حيجي كل واحد فيه عشان يوري الله عز وجل خدم دينه بشنو. المذيع اللي بيقدم ده بيقدم ولا بيأخر؟ الصحفي والكاتب: وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. صاحب المال: عايز تعرف أنت وين عند الله عز وجل؟ شوف نفسك مسخر مالك وين، مسخر النعمة اللي ربنا اداها ليك دي وين؟ لخدمة دينه ولا سقطت في الاختبار وسخرتها في السفه والفارغة؟ تعرف محل الاختبار وين؟ إنه ده أكل عيشنا، ولو خلينا الشغلة دي حنكون من وين؟ الناس بتحده والسوق عايز كده. المشكلة ما في إنه السوق عايز شنو، المشكلة لازم تشيل همها إنه هو تبارك اسمه عايز شنو. أكل العيش والرزق ما على السوق يا شيخ، أكل العيش والرزق على الله. إذا كان الواحد بيعصيه وبيغضبه وبيرزقه، طيب لما يخلي ده كله عشانه يجوعه؟ ولو جوعك يا شيخ تعيش جعان وراضي عليك، ولا تعيش شبعان وانت مليان غضب وسخط؟ لما تمشي تقدم في أي وظيفة، مضيف الطيران، مذيعة في تلفزيون، ويكون من شروط القبول إنك تكوني فكة شعرك وخاطة فول ميك اب، يبقى ده محل اختبار، وربنا عز وجل ينظر إليكي لأنه ترك لك الخيار.
لما تكون محامي محنك وربنا ممكنك من الإقناع وتجيك قضية وانت عارف ان الشخص اللي هتدافع عنه ده مجرم لكن عشان سايب ليك شيك على بياض على مكتبك يبقى ده محل اختبار وربنا عز وجل ساب ليك الخيار. كل واحد مننا هيقابل ربنا عز وجل عشان يوري الله عز وجل هو سخر نعمته وملكته دي وين. وابقى تذكر بعدين انك انت اللي اخترته.

كثير من الناس عنده نظرة سوداوية للمستقبل على كل حال. المشكلة بهذا التفكير، الإنسان لا يفسد مستقبله فقط، بل يفسد حاضره ومتعة يومه، خصوصا التفكير بهم الرزق في المستقبل. الله الذي أوجدك من عدم، لم تكن شيئا، قادر على أن يتولاك برحمته ويرعاك بكرمه. أبذل الأسباب لمستقبل أفضل، لكن خلك منشرح الصدر مطمئن. بعض المرات تكون عندك مشكلة فتفقد الأمل في إيجاد أي حل لها بأي وجه من وجوه، ولكن نغفل أن هناك حلول سماوية لم نحسب لها حساب. موسى عليه السلام ومن آمن معه أمامهم البحر وخلفهم فرعون بجنوده، إما أن يهلكوا غرقا أو بسيء فرعون وجنوده. فغير الله سبحانه سنن الكون وأوجد لهم طريقا يابسا في وسط البحر لينجيهم، ويغرق فرعون ومن معه. لما يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس لعلاج مشكلته، يأتي الفرج والتيسير من الله. وفي هذا حكمة، أن الله سبحانه يريد أن يخلص قلب عبده المؤمن من كل أحد دونه، فلا يرجو إلا الله ولا يأمل خيرا إلا بالله سبحانه. يقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاء في أمثال العرب قولهم: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. يقول الشيخ محمد راتب النابلسي له عبارة لطيفة جدا، يقول: إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أم من الحلال أم من الحرام. كثير من الناس تلقى الواحد منهم ما عنده مشكلة في أنه الأكل الجايب البيت والأولاد ده من حلال ولا من حرام. حلال حرام ما فارق كثير، المهم أنه يأكل أحسن أكل وأنه يعيش أحسن وضع وأنه يأمن مستقبل أولاده. وهو ما عارف أنه الجنيه بيدخله على بيته ده لو ما كان متأكد أنه حلال ولا حرام بيبقى سبب في هلاكهم مش تأمين مستقبلهم. أولادك وبناتك وزوجتك ديل استأمنوك على اللقمة اللي انت حتأكلها لهم دي تكون حلال، لأنك انت راعيهم ولأنهم سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ولأنه قال ليك صلى الله عليه وسلم أنه قدمك دي

لن تزول يوم القيامة حتى تسأل عن أربعة، واحدة منهم مالك ده جبته من وين وأنفقته وين. بتأكل أولادك من الحرام ليه يا شيخ؟ عايز تعيش كويس؟ عايز تأكل أحسن أكل وتشرب أحسن شراب والناس اللي حواليك ديل ما أحسن منك في حاجة؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا منكم ليخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. اتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحدا منكم رزقه، لو حسيت أنك أقل من الناس ولا الدنيا ضاقت عليك، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. ما بالحرام يا شيخ، القرشين اللي أخذتهم تحت الورق عشان تمشي به المعاملة ده جمور، ما تناولوا لأولادك ولا تدخلوا بيتك. اللي اداهم ليك ده أصلا استرخصك واشتراك، ربنا حيحاسبك عليه وإن كان جنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قام واحد قال له: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ وإن كان قضيبا من أرك، وإن كان مسواك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام، فدخل عليه يوم وهو يحمل طعام، فقام سيدنا أبو بكر الصديق أكل من هذا الطعام لقمة، فقام الغلام سأله قال له: أتدري ما هذا؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وما هو؟ فقال له: تكهنت لأحد في الجاهلية بكهانة، وما كنت أحسن الكهانة فخدعته، فقابلني وأعطاني هذا الطعام. فأدخل أبا بكر يده في فمه فقاء كل ما في بطنه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، حتى أشفق عليه الناس، فقالوا: ستهلك يا خليفة رسول الله. فقال: ولو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته. بعد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء. في ناس تدفع الوراه والقدامة عشان تاكل اللقمة الحرام دي. الشخص اللي بيعيش بالحرام ده لازم يشوف دنيا قبل آخرة، يشوف مرض وعقوق وكدر وإن ملك مال قارون. لما ربنا يصيبك بمرض أو ألم وإنت ما قادر تتخلص منه، ترفع يدك لله نقول: يا رب خفف، وما يخفف ما تستغرب. لما تشوف ابنك داخل عملية قدام عينك وتمشي تصلي ركعتين وتقول: يا رب أشفيه، وما يشفيه ما تستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزيك ده يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أولاد أخوك اللي أكلت حقهم في الميراث عشان 200 متر قطعة أرض، مبروك عليك يا شيخ، خدتوا لك كم تحت الظرف؟ 70 مليون؟ 100 مليون؟ مبروك عليك. بتحلف بالكذب عشان سمسرة ب2003 في العربية، مبروك عليك. مبروك عليك سخطه، مبروك عليك غضبه، مبروك عليك كدر وضيق تشوف دنيا قبل آخرة. خايف على أولادك من بكرة يا شيخ؟ وعايز تأمن لهم مستقبلهم؟ عايز تأكل كويس وتلبس أحسن لبس وتعيش مبسوط؟ قولك كلمتين ديل: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.

اسمع وانتبه، وأريد منك اليوم أن تركز معي قليلا. بداية، ما يوجد عندنا شيء أو رجل أو امرأة تحت جناح معصوم أو لا يذنب. من قال أني أنا لا أذنب فقد أعطى لنفسه عصمة لم يأخذها الأنبياء. فكلنا يعترينا النقص، فلا ترجو الكمال من أحد ولا من أحد. لكن هل إذا أذنبت، شربت خمرا، وقعت في الزنا، فعلت أي ذنب، هل أتقوقع على نفسي وأقول خلاص أنا مذنب؟ أعجبني قول ابن كثير رحمه الله. ابن كثير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس، أسألك بالله، أنت قتلت نفسا واحدة؟ تقول لا الحمد لله. ربما يا شيخ فعلت الموبقات، فعلت، لكن لم أقتل نفسا. هذا الرجل قتل 100 نفس. ابن كثير لما ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، انتهى حديث ابن كثير رحمه الله، ثم قال ابن كثير وهذا الرجل، اسمع، يقول ابن كثير وهذا الرجل من بني إسرائيل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالرحمة من هذا الرجل. لهذا لا تبتئس وإن أصبت الذنب، اجعل من نفسك بيرق، واجعل من نفسك أن هذا الذنب ما هو إلا دوافع. تعلم ما مشكلتنا نحن؟ تعلم ما مشكلتنا؟ دائما نتحدث عن ما بعد الموت ولا نتحدث عن قبل الموت. دائما نتحدث عن الحياة، حياة الآخرة، ولا نتحدث عن حياة الدنيا، رغم أني لن أصل لجنة الآخرة حتى أمشي في جنة الدنيا. لهذا دائما نتحدث قبر، موت، محشر، جهنم، جنة. وأين نحن من قوله تعالى، أين نحن من قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أين نحن من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. لماذا لا نحيا؟ لماذا لا نتكلم عن الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة طالما أني مؤمن سأذنب، لكن هل أغلق على نفسي الباب؟ هل أقول لا؟ يوم القيامة نحن سنرد إلى كريم رغم الذنوب، أنا أقولها، رغم الذنوب التي بلغت فينا عنان السماء، لكننا نرجو من الله يدخلنا الجنة لأننا لا نشرك به شيئا. نحن نفد إلى كريم خلق أبانا آدم في الجنة، كأنه يقول الله لنا أنا أوجدت أصلكم في الجنة ستعودون لها لا محالة، ولكن أنيبوا إلي. لهذا الله عز وجل قال ففروا إلى الله، لم يقل ففروا من الله. فلهذا إياك أن تجعل الذنب حجر عثرة بينك وبين الله. كلنا نذنب، كلنا نذنب. اجعل قاعدة في نفسك قوة الصلة مع الله، يعني يا رب أنا صح أذنبت، يا رب أنا فعلت كذا، لكن هذا لا يمنع أني أحبك. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله، أنا أذنبت لكن يا رب لا يمنع أني أحبك، نفسي غلبت علي، أنت خلقتنا يا رب وجعلت بنا الشهوة وأتوب إليك وفتحت لنا باب التوبة. لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا، من يغفر لنا؟ لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا ولم يجتبينا بالرحمة، من هذا الذي يغفر لنا؟ فلماذا لا؟ نحن فينا شقاوة، نحن فينا شقاوة، نحب الذنب ونذنب، ولكننا نرجع لمن خلقنا، نقول يا رب عفوك ثم يعفو عنا، ثم نعود ثم نرجع يا رب عفوك ثم يعفو ثم نعود. الله عز وجل هكذا هو. لهذا لا تيأس، لا أريد منك أن تيأس، كلنا يذنب وكلنا سيبقى يذنب رغم أنفي وأنفك، لكن جميل منك أن ترجع للوراء قليلا هكذا وتقول يا رب. جميل منك أنك كلما اعتراك ذنب تتذكر قوله تعالى إن الحسنات، ها يا رب ماذا؟ يذهبن السيئات، إذن فلتذهب السيئات. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يا رسول الله وقعت في معصية لم أتق الله، زين، وأتبع السيئة الحسنة.

وفي صنف تاني، صنف بيقول الكلمة هو قاصد معنى وهي معناه مغير تماما. تلقى الواحد يعمل حادث وربنا ينجيه، تمشي الناس البيت يقوم يقول لك الله شافه الله شافه، وهو كان قبل كده ربنا ما شافه تبارك اسمه وتعالى يده. الكلام ده ما صح يا شيخ، ما صح يتقال، لأنك لو كنت بتقرأ بس في كتابه آية الكرسي كنت عرفتها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما بتاخذه غفلة ولا سهوة ولا نوم يا شيخ، الكلام ده ما بيجوز. ولا يجي واحد يقول ليك والله فلان ده ما بيستاهل، ما بيستاهل أرأف بيه، وإنت من الله عز وجل شايف إن حكم ربنا تقيل عليه وإنت أرأف بيه من الله عز وجل، ده تطاول يا شيخ، والكلام ده ما بيجوز. الكلام ده لو كان حي، لو مات يقوم يقول لك ربنا افتكر، هو كان ربنا ناسيه؟ الله عز وجل يقول وما كان ربك نسيا. ولا تلقى الواحد يموت يقوم يقول لك الشهيد فلان الفلاني، المغفور له فلان الفلاني، وانت عرفت كيف انه هو شهيد وبنقى لك انه ده المغفور له. الأمر ده لله، أمر غيبي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل وصف الشهادة لرجل مات في المعركة، في معركة خيبر. بعد ما انتهت المعركة أصيب رجل من المسلمين بسهم من المشركين، فقام بعض الصحابة قالوا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة يعني العباءة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم وما تقسمت. طيب نقول شنو؟ نقول نسأل الله له الشهادة، نسأل الله له المغفرة. تلقى واحد يجي يقول لك الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وده يا شيخنا من سوء الأدب. الذي لا يحمد على مكروه سواه لما تيجي تقوله بتبين ضجرك من قدر الله عز وجل، وكأنك مجبور بالحمد على هذا البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه مكروه قال الحمد لله على كل حال. تيجي تلقى واحد دار يحلف ويقولك وحات أبوي وحات أمي أعدم ولدي وحات اللقمة وحات الشاي، انت بتعمل في شنو يا شيخ؟ بتعمل في شنو؟ بتحلف؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت.

0: من الطاقات التي وهبنا الله إياها، وهي طاقة يسموها الطاقة العاطفية. شو الطاقة العاطفية هذه؟ الطاقة العاطفية هي طاقة من الطاقات اللي الله عز وجل خلقها فينا. لكن لابد أن نفرق بين أمرين في الطاقة العاطفية. في حاجة يسموها الشهوة الجنسية، وفي حاجة يسموها العاطفة الوجدانية. الشهوة الجنسية المقصود فيها هي طبعا الشهوة اللي وضعها فينا الله عز وجل من أجل تصريف هذه الطاقة من أجل الإنجاب والذرية للإنسان. العاطفة الوجدانية هي مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي إحنا نتحرك من خلالها. بعض الناس عنده نوع من الخلط إنه يظن إنه يعني الشهوة الجنسية إذا خفت تخف العاطفة الوجدانية، غير صحيح على الإطلاق. العاطفة الوجدانية هي اللي تخلي العشرة مستمرة بين الزوج وزوجته، هي اللي تخلي العلاقة اللي يصبر الأب فيها على أبنائه العاقين، هي اللي تخلينا نصبر على جفاء الأصدقاء والأقران. هذا العاطفة أو الطاقة العاطفية أو الحب مع الأيام تزيد العلاقة، وتزيد مع الأيام بين الزوج وزوجته، بين الأب وأبنائه، تزيد هذه العلاقة والعاطفة لو أطلقناها. أمور كثيرة تحصل في حياتنا، وأقصد بإطلاقها أنك تعبر عنها، يعني تقول يا جماعة أنا مضايقني كذا، أو أنا مبسوط أن أنتوا اليوم جالسين معانا وما إلى ذلك. هذا التعبير بحد ذاته يريح الناس ويطلق فيك هذه الطاقة العاطفية اللي بتزيد مع الأيام. طبعا للأسف الشديد اليوم كثير من المشاكل التي تحدث بين الأزواج وقد تصل إلى الطلاق سببها عدم إطلاق الطاقة العاطفية، بمعنى الزوج ما يعبر عن مشاعره لزوجته، والزوجة ما تعبر عن مشاعرها لزوجها، فيظل نوع من الجفاء بينهم، ونوع من الحياة الجافة بينهم، وكأنه فقط بيت مفتوح وهاتوا لنا الطلبات وكذا، والعيال وش أخبارهم، والكلام ده كله انتهينا. بمجرد ما تدخل الطاقة العاطفية هذا البيت كل شيء يتغير، بمعنى أنه الأب يعبر عن مشاعره، الأم تعبر عن مشاعرها، الأبناء أيضا يعبرون عن مشاعرهم. ولذلك ما الذي يجعل زوج يصبر على عصبية زوجته مثلا، أو زوجة تصبر على سوء خلق زوجها؟ الحب والعشرة، لأنه صار لهم سنين مع بعض، فهي لا تريد أن تفقد هذا الأمر. والنساء معروفات حقيقة بأن صبرهم أكثر من الرجال، يعني هم يعني اللي يحضنون البيت، لذلك أي بيت تجد قائم تجد المرأة هي الموجهة فيه، هي اللي عارفة أولادها إيش أخبارهم، إيش وضعهم، فين رايحين، إيش مصاريف البيت. هذه العشرة وهذا الحب الموجود في البيت هو اللي يساعد في إطلاق الطاقة العاطفية. لذلك الحب أنواع. أول حب هو حبك لله عز وجل، حبك لله عز وجل إنك في يوم من الأيام ستقف أمامه وستحاسب. حبك لله عز وجل إن الله عز وجل استجاب لك لدعوات كثيرة كنت تدعو لها استجاب لك، وإن الله عز وجل خرجك من مشاكل كثيرة ونجاك من مصائب كثيرة، فألا يستحق هذا أن تحبه هذا الإله العظيم الله عز وجل؟ ألا يستحق؟ فأنت تبدأ به حب لله عز وجل اللي خلقني، اللي أوجدني، اللي في يوم من الأيام ساقف أمامه سأحاسب. فبهذا الشعور هتشعر بنوع من القوة، لما تشعر أنه فيه هناك قوة متمثلة في رب العالمين، وأنه هذه القوة هي دعوة مستجابة تدعوها فيستجيب لك، أنه أذى سيمنع عنك، فهذا يبدأ حب الله عز وجل جواك. فلما يبدأ حب الله عز وجل يدخل في قلبك هذا يعينك بشكل كبير جدا على تفجير طاقة العاطفة لديك، فتبدأ تتذكر نعم الله عز وجل عليك، تبدأ تتذكر الأدعية التي كنت تدعوه بها وكان يستجيب لك فيها وما إلى ذلك. أيضا من أنواع الحب واللي تفجر فيك هذه الطاقة هي إنك تحب نفسك. كيف أحب نفسي؟ أكون أناني يعني؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول واحرص على ما ينفعك. الرسول وهو يوصيك في الدنيا يقول واحرص على ما ينفعك، يعني حب نفسك، لكن لا تحب نفسك الحب الأناني. أعطي مثال، جالسين في المسجد وقيمة الصلاة، أنا واقف في الصف الثاني، فجأة في الصف الأول ظهرت فتحة، يعني فرجة، يعني في مكان، بدل ما أقول للي واقف جنبي وإحنا واقفين في الصف الثاني أقول له تفضل، لا يقول لي تفضل، أقوم أنا أحب نفسي، لأنه هذه فيها فضل من الله عز وجل، فعشان أحب نفسي أريد لها العلياء، فأروح متقدم إلى الصف الأول بدون أي عزيمة أو دعوة، لأني أحب نفسي، أريد لها الخير، أحب نفسي، فأرفع بها قدرها للعلياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فأنا مهتم بأنه هذه النفس تتطور، لكن في نفس الوقت أنا جالس إيش؟ أحب نفسي، وفي نفس الوقت قاعد أطلق هذه الطاقة. أيضا من الأمور اللي يعني تساعدك في إطلاق هذه العاطفة، إنه الإنسان ما يشعر بجفاف في جواه لما يشعر أنه فيه ارتياح من ناحية شخص معين، فيذهب إلى هذا الشخص ويقول له: إني أحبك في الله. الرسول عليه السلام يرى واحد من الصحابة وهو يتكلم معه، فيقول له: يا رسول الله، إني فلانا أحبه في الله. قال: هل أخبرته؟ هل قلت له أنك أنت يعني بتحبه في الله؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فذهب فأخبره. لما تخبر شخص أنت أنك والله بترتاح لما بيكون جنبك، أنت يعني بتحبه في الله، وأنا بحبك عشان أخلاقك، وعشان أنت بتفي بالوعد، عشانك أنك صادق، عشانك دائما أنت ما شاء الله تفزع، هذه الأمور تطلق العاطفة اللي عندك، عاطفة الحب. عاطفة الحب، فعاطفة الحب مهمة جدا أنك أنت تبدأ يعني تطلقها للناس اللي حولك، تطلقها لزوجتك، تطلقها لأبنائك. هذه نقطة مهمة، أطلق هذه العاطفة، لا تخاف منها. فقضية أن الإنسان يعبر عن مشاعره لزوجته، يعبر عن مشاعره للناس اللي حوله، هذا شيء طبيعي. بالعكس، هذه الطاقة، طاقة الحب اللي احنا بنتكلم عنها. لا نعيش هكذا كأننا آلات، بالعكس. الواحد لما يكون عايش يعني يقول لمن حوله، لزوجته، لأبنائه، لكذا، حتى مدير يقول لموظفينه: بارك الله فيك، يا سلام، شغلك رائع. هذه تفجير للطاقة، طاقة الحب، أني أنا بعبر لك عن إعجابي بشغلك، لن ينقص من قدرك شيء. فهذه الطاقة اللي أريدكم تبدأوا تطلقوها، طاقة العاطفة، طاقة الحب.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

يدخل الزوج البيت يقابل زوجته يقول لها جيب لي كوبايه المويه، يجيب لي كوبايه المويه يقول لها جهز لي الغدا عشان انا جعان، يجهز لي الغدا يقول لها كل الجلابيه عشان انا مارق، يمرق يرجع الساعه 10 بالليل يلقاها نايمه صحيه بالراحه، تقول الحمد لله الراجل جاي يتونس معي، يقول لها والله من الصباح جعان قوم اعمل لي العشاء، تعمل لي العشاء وترجع تقعد معاه، يقول لها والله جسمي مكسر وتعبان ولف من الصباح، اطفي النور وانتي مارقه وصحيني بكره بدري. فرق كبير بينك تتعامل مع زوجتك على إن إنسانة مكلفة بإن هي تغسل وتكوي وتنظف وتمسح، وإن هي إنسانة لها أحاسيس ومشاعر. زوجتك من حقها عليك إنك تديها مساحة من زمنك زي ما بتدي مساحة لعملك وأهلك، من حقها عليك إنك تاخد وتدي معاها في الكلام وإنك تشارك اهتماماتها. هقول لي أنا فاضي، أنا اليوم كله طالع وشغال وحايم. هقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاضي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ رسالة السماء إلى الأرض ويسوس السياسات ويقود الجيوش ويحكم بين الناس، وتدخل أمنا عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحكي له قصة 11 امرأة في الجاهلية، كل واحدة بتوصف زوجها بشنو. 11 امرأة أمنا عائشة بتحكي قصتهم واحدة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ويستمع ويبتسم ويعلق. وآخر قصة بتحكيها أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع وأبي زرع، بتوريه قدر شنو أم زرع كانت بتحب أبي زرع محبة كبيرة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوريها إنه قدر شنو مستمتع بالحديث ومنصت ليه، ويقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حس لو جات واحدة الرجيلة تقول له تعال أحكي لك واحدة من جاراتنا دي عملت شنو، يقول لك أنا فاضي ما عندي غير المواضيع الفارغة ما فاضي إلا ونستنساوين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجل الرجال وكان ينصت لزوجته على ما فيه من تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوري أمنا عائشة محبته ليه وهو قاعد معاه في أكل وشرب. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول كنت أشرب من الإناء ثم أناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهه في موضع فيه، يعني تمسك القدح وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرسول يلف القدح ويشوف هي شربت من وين ويشرب من نفس المكان، بيوصل لها رسالة نادر جدا ما بيوصلها رجل لزوجته في الزمن ده. تستعجب لما تلاقي واحد عمره 45 سنة واقف جنب العربية فاتح الباب استني زوجته تركب وبعد كده يكفي الباب وراها، أو يسنده وهو راكب المواصلات ويهيئ لها مقعده حتى يجلس هو. كثير من الناس بيفتكر ان لما يتصرف التصرف ده بيقلل من مكانته كرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما جات السيدة صفية عشان تركب الدابة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخفض ركبتها، تقوم السيدة صفية تطلع على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تركب الدابة. التعامل ده خلق نبوي وإكرام دين. بعض الناس تلقى الواحد يستحي أن يذكر اسم زوجته أمام الناس، لما يجي النادي يقول لها يا مرة يا هي، ولو كان في زيارة عند بعض الناس يقول لنا دي لي الجماعة من جوا كناية ما بكن ياليا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعامل كل الناس وكل واحد على أنه أحب الناس إليه. سيدنا عمرو بن العاص استشعر الأمر ده لكن حب أن يسمع الكلام ده شفاهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سأله فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فقال يا رسول الله ليس من النساء من الرجال. العجيب كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية، قال أبوها. أرجع الأمر مرة ثانية لأمنا عائشة. بعض الناس ما عنده مشكلة في إنه يهين زوجته أو يسيء إليها قدام الناس أو إنه يضربها قدام أولاده، وكأنه لم يقرأ من قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وكأنما لم يسمع من وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسارة في بيوتكم. اتق الله في زوجتك وأحسن إليها وأكرم عشرتها، عسى ولعل إن هي تكون بوابتك لدخول الجنة.

صل على النبي وسلم عليه، خلي دعائي ولهفتي ليه يوصلوا، كان نفسي أقوله.

قالت ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هديها لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخذ الحاجات دي، اخذ الحجره دي، راح عنده في الفندق. عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عينيه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده. الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات. ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فراحه، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصه. زي معظم الناس ماشيه في الشارع مش عارف قدراته لا محدوده، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للافكار السلبيه، للاحباطات من الماضي، للضياع في الحياه، للشكوى، للوم، للمقارنه، للنقد. عمال يقطع كلام الفارغ فمش عارف قدراته لا محدوده. القوه، عارف القوه دي اللي انت تخيل روعتها، اكيد في حاجه بالقوه دي. قعد يكسر يكسر يكسر وبقى لي ساعتين كان وجها لوجه امام التمثال الذهبي. عارف القصه دي تدل على ايه؟ زيك وزي جوانا روعه غير طبيعيه، روعه معجزات ومعجزات، لكن متغطيه بالطين، متغطيه بالحاجات السلبيه. انا فاشل، اصل ماما، اصل بابا، اصل اخواتي، اصل ماما مش عارف عملت لي ايه، اصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وانا مكتئب؟ معنى كده ان انت مكتئب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل فكره وفي كل طاقه وفي كل ماده هتتجنن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش انا طب في حاجات مضايقاني في حياتي افكر احلها ازاي؟ لان هتتحدى هتتحل. دكتور روبرت شولر واحد من مدرسيني قال لك مفيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لاسوء. يا توقف ده وتعمل ايه بالمشكله؟ مهم ان انت تعمل حاجه بالمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده. استخدمها بقى، مش ادالك الاسباب، مش ادالك القدرات. انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه. خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصلك اي حاجه، ممكن تحصل، حصلك اي حاجه في الشغل، هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي من تحدي الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت من نشاطات الحياه. فاعرف بالظبط قدراتك اللي محدوده عند الله سبحانه وتعالى اللي اديها لك بدون حدود، فما تاخدش دور في الاركان. فمن اول النهارده افتكر ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل ولا اداهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت، انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك في 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، انت روعات في روعات في روعات فوق. نظف التراب اللي عليه زي ما عمل الصيني ونظف التراب وطلع الذهب اللي جواه، زي ما الولد الصغير اللي كان ماسك الماسه لو عرف قيمتها اصبح مالتي مليونير اكثر من مره. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب وورينا روعتك وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك لله سبحانه، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش بالكفاح بالفعل. وطالما بدي بالالتزام والصبر وبالحب

كتير من الناس بيفتكر انه عشان يكون داعية لدينه لازم يكون واقف على منبر او على محراب في المسجد يدعو الناس بقال الله وقال الرسول، وان الدعوة دي مختصرة على ناس معينين. لا يا شيخ، الله عز وجل قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الخطاب ده كان للجميع. الدعوة دي ما عندها حكرية على ناس دون ناس. انت داعي للدين وانت في مكانك، وين ما كنت، سواء كنت جزار، بتاع خدار، سواق ركشة، طبيب، موظف، حلاق، انت داعي لدينك وانت في مكانك. عشان كده بتستعجب لما تلاقي سواق حافلة فهم انه داعي من مكانه وانه ربنا فتح له باب خير كبير للدعوة، ما بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصوم، لكن بكثرة الناس اللي بتطلع وبتنزل من الحافلة او البص اللي هو سايقه. عرف ان الناس دي دايشة ومشغولة وما لاقي مع زخم الحياة فرصة في ان واحد يذكرهم بقال الله وقال الرسول، فيقرر ان يكون هو المذكر وان يكون هو الداعية للناس، فيشغل شريط فيه تذكرة طيبة، كلمتين في الله يسمعوها الناس الراكبين معاهم، بدل ما ده بيعاين في دي ودي بتتفحص الطرحة بتاعت القدامة. عسى ولعل ان واحد بس، واحد بس تتغير حياته ويكون فاز بخير ما عنده حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أنا وائل التزمت بالصلاة من شريط سمعته أنا راكب المواصلات. صلاتي اللي بصليها الآن دي بإذن الله عز وجل في ميزان 2، الشيخ صاحب الشريط وسواق الحافلة اللي شغل الشريط. في كم واحد زي وائل ممكن يكون راكب معاك في الحافلة دي؟ في كم واحد التزم من دقيقتين ركبهم معاك ونزل منك وغير حياته بها؟ يا تبارك ربنا حيبارك ليك لما يشوفك خادم وداعي لدينه وانت قاعد في مكانك سايق الحافلة، لأنه في واحد قاعد في نفس الكرسي بتاعك ده وداعية، بس داعية لمعصيته، بيجبر الناس جبر على المعصية، تلقاه من صباح الرحمن الناس بتقول يا هادي، وهو مشغل شريط فيه 20 أغنية ومشي وابتلى بها براو، يعلي الصوت ويجبر كل الناس الراكبين معاه ان يسمعوها، ويكون كل الناس دي في ميزان سيئاته وشتان ما بين الدعوتين. انت داعي تاجر السوق لما السوق كله يرفع اسعاره في السلعة الفلانية لانها شاحة ولانه الناس مجبورة تشتريها ومحتاجاها، فتخفف انت رأفة بيهم. انت داعي لما ما تحلف في الهينة والرخيصة، وبدل ما تحلف تقول صدقنيه عشان تتذكر بأنك لازم تكون صادق. انت داعية لما تلتزم بمواعيد السداد بكلمة انت قلتها وما تخلف وعدك بحجة انه ده حال السوق. انت داعية يا دكتور لما ما يكون على مكتبك طفاية السجاير لأنك بتقول المريض اللي قدامك انه التدخين ضار بالصحة. داعية لما يكون عندك درج من مالك عندك فيه عينات بتاعت أدوية ما عشان تديها لمعارفك أو تهديها ليهم، عشان تديها للي بيجيك ويقول ليك أنا ما عندي حق الدواء. الموظف المحترم، أنت داعي وأنت بتبتسم في وجه الشخص اللي واقف قدامك عشان يكمل إجراءاته أو معاملته. داعية لما تعرف أن الزمن الفطور بس عشان تأكل، مش عشان تأكل وتشرب الشاي وتتونس لغاية ما تهضم والناس واقفين برا في الصف متعطلة مشاغلهم. انت داعية لما ربنا يمكنك من السلطة والقدرة على الناس فتتعامل معاهم بلين وتواضع. انت داعية يا أستاذ لما تعرف ان الشاب اللي عمره 24 سنة ده اغلب سلوكياته هي نتاج الارث اللي انت زرعته فيه، فما ينفع انك تسيبه السيء قدامه او انك تكون ماسك سيجارة في يدك عشان ما تجي لحظة وتنكسر قدوتك ليهم.

كثير من الناس لما يسمعوا أن رمضان قرب بينقسموا لثلاثة أقسام. في ناس أول ما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجوعوا، أول ما يعرف أن رمضان باقي عليه ثلاثة أيام أول حاجة يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونة بتاع الثلاثة شهور بيتعامل مع رمضان على أنه مجاعة وأنه لازم يأمن نفسه، وده غالباً هو الشخص اللي بيجيه تخمة قبل صلاة التراويح، تلقاه دايماً عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع. بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده متابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار إنه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيهم، ده لو ما كان فطر أصلا على نفسين السيجارة المولعة من قبل الأذان ومستنى الله أكبر. وبعدها لأنه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود وواحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعد ده الفرشة تفترش والضمنة والكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشينة لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس اللي بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالبا إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايما بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشينة والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع فيها فرصة. العروض اللي بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب معتوقين من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بإنك تكوني حافظة برامج رمضان وسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أداك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في 30 يوم دي العبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أن رمضان جاء بيشدوا المئزر، بيعرفوا أنه 30 يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يري الله عز وجل إنه هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه في جيبك وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالثلاثين يوم ديل لأن المنافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتاب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين ما عند ربنا واحد يا شيخ.
بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما حتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل. حتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون آخر فرصة.

0: تغير حياتك.
1: إن النجاح أيها الإخوة كامن فينا وفي داخلنا، نملك آلاته، نملك وسائله، لكن متى نقطة البداية؟ أيها الإخوة، الطموح والنجاح والهمة هو التحدي الكبير في هذا الحياة، وهو أمر ينشده كل الناس، والوصول إلى النجاح عبر جسر صغير اسمه الهمة العالية أو الطموح أو الإرادة أو العزة، لكنها إرادة قوية وعزيمة كالفولاذ، همة الملوك كما قال الأول. إن النجاح أيها الإخوة كامن فينا وفي داخلنا، نملك آلاته، نملك وسائله، لكن متى نقطة البداية؟ متى تعلق الجرس؟ لا تنتظر أحداً يدفعك من الخلف، لا تلقي باللائمة على أحد من الناس، لا زوجتك ولا المجتمع ولا بيتك ولا أولادك ولا عملك ولا مدرستك ولا أحد من البشر، إن لم تصنع لنفسك أنت تاريخاً ومجداً وتصبر على لأوائه وتعبه، وإلا فإنك ستبقى في مكانك. الطموح هو الجد والعزم والإباء والترفع عن سفاسف الأمور والنظر إلى معالي الأمور. الذي يريد أن يغير يستطيع أن يتغير. والياس أيها الإخوة هو موت بطيء، لا يتصور أحد بأن الهمة مرتبطة بالمال، وأنه لا يمكن الإنسان أن يكون ناجحاً ومحققاً لإنجازات كبيرة في الحياة إلا بملاعق من ذهب في فمه وبخدم وحشم يخدمونه. لا، إن القاسم المشترك بين مليونيرات العالم ليست الوراثة ولكنها الطفولة البائسة. كم نسمع كثيراً عند الناس أو بعض الناس يقول: ظروفي صعبة، لا مال لدي، صحتي متعبة، مؤهلي لازلت في المرحلة المتوسطة أو الثانوية. ونسمع أشياء كثيرة من هذا النوع، وهي في الحقيقة أعذار لئلا نتقدم ونقنع أنفسنا، ثم نكتشف في آخر المطاف أننا فقدنا شيئاً كثيراً. إذن يا أخي الكريم، إذا مرت بك ظروف صعبة فانتبه الأشياء التالية. اعلم يا أخي أن المشكلة ليست دائمة، والمصيبة في أولها كبيرة ثم تصغر. والأمر الآخر، ضع المشكلة في حجمها الطبيعي. وأيضاً هذه المشكلة أو الظرف الذي تمر به ليس بسبب شخصيتك أو تركيبتك أو أنك غير جاد أو غير موفق، بل بسبب بعض أفعالك، فحاول تغييره. إذن أول عامل مشترك بين أصحاب الطموح العالي الظروف الصعبة. لا تنتظر ظروفاً جميلة تعيش فيها، فالحياة تبدأ بشيء صعب. أيضاً من الأشياء حبة الكرام، من العوامل التي تجمع الناجحين وأصحاب الطموح، البيئة المحبطة. يمتاز الناس بأن أكثر ما يتحرك في أجسامهم ألسنتهم، ولذا تجد عبارات الإحباط تلاحقك، فلا تسمع إلا: هذا مشروع خائب، مثلك لا يصلح له مثل هذه المشاريع، أنت إنسان فاشل أصلاً، ثم تسمع مثل هذه العبارات فتحطمك. ولذا يا أحبتي الكرام، لنتذكر هذه العبارة: لا يمكن لأحد أن يهينك إلا إذا قبلت أنت ذلك، ولا يمكن لأحد أن يركب على ظهرك إلا إذا انحنيت له. أما إذا بقيت واقفا شامخا عالي الرأس فستبقى كذلك، وإن همشت في بعض الأحيان. إننا لابد أن نؤمن يا أيها الأحبة بأنه ليس هناك مكان في الدنيا لا يوجد فيه مثبطين. قد تثبطك زوجتك، أولادك، جيرانك، الناس كلهم، لكن لا تأبه لكلامهم، لأن العبرة في من يضحك في الأخير. من يضحك في الأخير؟ أما من يضحك في البداية لا عليك منه. مهما خالفك الناس أصمد على مبادئك، قد لا تنتدب ولا تذهب في انتداب ولا ترقى، وغيرك يرقى وهو أقل منك شهادة، لا عليك منه، لأن العبرة في من يضحك في الأخير. حافظ على مبادئك، على دينك، على خلقك، وستجد أن سنينا تكون مهمشا فيها، فتأتي سنة ترفعك أكثر من غيرك عشرات المرات، لكن أصدق مع الله تعالى. كان رجلا عاديا، وكان إذا مشى وتكلم مع الناس قالوا إن صوته يشبه صوت الضفدع، هكذا يقول الناس عنه، صوت الضفدع. فاقتنع بأنه مثل صوت الضفدع، ثم بدأ يبحث عن أعمال له، فعمل بائع جرائد عند إشارة، ثم انتقل بعد ذلك في قصد أحذية الناس. وفي يوم من الأيام أعلن عن وظيفة راقية جدا، وهي غسيل سيراميك CNN، إذاعة CNN، فقدم لها أحسن من غسيل الأحذية أكرمكم الله. فدخل بعد ذلك إلى CNN وعمل مغسلا لسيراميكها ومنظفا لأرضياتها. وفي يوم من الأيام جاء الحدث الذي قفز بهذا الرجل، حيث أن مذيع نشرة الأخبار على الهواء تأخر، فلم يجد أحدا يلقي تلك النشرة، فجاء مدير الإذاعة وقال اصعد إلى مكان النشرة وألقها، فألقاه، فإذا به مذيع مميز وليس ضفدع، وهو يتقاضى اليوم في السنة 10 ملايين دولارات راتب، يعني 37 مليون ريال يتقاضى هذا الرجل، ناهيك عن نسبته في الإعلانات وغيرها في برامجه، ولا يكاد ملكا من الملوك إلا قلة منهم إلا وقابله ذلك الرجل في برنامج مشهور له.

محبة الكرام نحتاج أن ننتبه إلى هذا الواقع الذي يعيش فيه الإنسان، وأن لا يفرض هذا الواقع نفسه علينا مهما كانت فيه الظروف صعبة أو سمعنا فيه بعض العبارات أو غير ذلك. وإنني أحذر الشباب خاصة الذين يعيشون في أسر فيها نوع من الأسى والألم وكثرة المشاكل أن يتجاوزوا مثل هذا الواقع، وأن يصنعوا لأنفسهم مكانا رائعا وجميلا.

ربنا عز وجل لما خلقنا كبشر خلقنا مختلفين، ألوان مختلفة وسحنات مختلفة ومن قبائل مختلفة، لكن الله عز وجل بيّن إنه في غرض واحد فقط، واحد فقط من التنوع ده. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا دي ما التعارف بتاع قلت الخير، ولا عشان ناس فلان يتعرفوا على ناس علان. لتعارفوا أي ليعرف فلان من فلان فقط، عشان يعرفوا محمد البريطاني من محمد السوداني، وفاطمة الكردفانية من فاطمة الجعلية، وإنه اللي قالك كلام ده سليمان والدنوبة ما سليمان ود الجزيرة. بس عدا ذلك ما بيترتب أي أحكام شرعية على التنوع ده، يعني ما في حق يحق ليك كونه أنا وإنت مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاخده أنت ود الأوروبية وما أخده أنا ود الأفريقية. ما في مكرمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم لصاحب سحنة بيضاء على صاحب سحنة سوداء، ولا ود الشمالية على ود الجنوبية، ولا صاحب نسب على من لا نسب له، ولا لغني على فقير. ليه؟ لأن الخلق كله من الله. المخلوق أسود ده من الله يا شيخ، والمخلوق أبيض برضه من الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق لا فرق لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى. التمييز الوحيد الممكن تتميز به عني أتميز به عنك هو الحراك للدين بس. عشان كده الله عز وجل تبارك اسمه بعد ما بيّن لنا تنوعنا وشعوبيتنا وقبائلنا بيّن إن المكرمة وين، فقال تبارك اسمه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم وإن كان أسودكم لونا، أكرمكم وإن كان أرذلكم مكانا، وإن كان أفقركم، وإن كان ذو نسب أو لا نسب له، أكرمكم وإن كان أفطسكم أنفا، وإن كان ابن بغي أو كان ابن غني، أكرمكم بالتقوى لله عز وجل. تستغرب لما تلاقي بعض الناس تتجاوز بعض الحدود اللي ربنا أمر بها، بل بقت ترتب أحكام على قبيلتي وقبيلتك وجنسيتي وجنسيتك وجوازي وجوازك. تلقى بعض الناس يقول لك: احنا ما بندي بيتنا لفلان. ليه ان شاء الله؟ يقول لك: لانه من قبيلة كذا، ولا جنسيته كذا، ولا لونه كذا. الله عز وجل امر نبيه ان يبلغك: من جاءكم ترضون دينه وخلقه. ما قال لك ثالث، قال دين وخلق، قال فزوجوه بفاء امر الا تفعلوا. لو رفضتوا لسبب ثالث غير الاثنين ديل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن في ناس حدود ربنا ما عجبتهم وأوامره ما كفتهم، وأبو إلا يكونوا أهل فتنة وفساد في الأرض. يرفض شخص لا على دينه ولا عشان أخلاقه، عشان قبيلته وإن كان أتقى أهل زمانه، يقول لك عنده عرق. عنده عرق؟ والعرق ربنا خلقه ليه وده وما خلقه ليك وين مكانه؟ لما تجيب قدام ربنا بعدين ويسألك: رفضت فلان ليه؟ أبقى بعدين قول عرق. بالمناسبة حديث العرق دساس لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. تستغرب لما تلاقي واحد بيتباهى وبيفتخر بنسبه وقبيلته وكأنه ما هو اللي اختاره. قبيلتك اللي بتتباهى بيها ونسبك الفرحان بيه ده انت ما بتملك فيه شهيق ولا زفير، عشان ما تحوم مستخلق الله وقول أنا أشرفكم مكانة وعزة. الشخص اللي بيعيب وبينتقص من الشخص اللي قدامه بقبيلته أو جنسيته هو ما عارف جرأته دي واصلة وين مع الله عز وجل. لأنك لما بتعيبه بقبيلته إنما تعيب اختيار الله له، لما بتعيبه بجنسيته بتعيبه بما قسمه الله عز وجل له. وللأسف بقينا نتفنن في إنه كيف نتجرأ على أوامر الله عز وجل بالنكت اللي بنحكيها، واحد شايقي، واحد جعلي، واحد دنقلاوي، كل نكتة تلقاها ملوثة. حتحاسب يا شيخ، النكات دي غير الغبن والشحناء ما بتعمل حاجة. والله عز وجل قال ليك: لا يسخر قوم من قوم.
واحنا ما ناقصين.

كن صاحب إرادة. اسمعوا، كل ما ستدرسوه، كل ما ستأخذوه مني أو من غيري ليس له قيمة إذا لم يكن عندكم إرادة. ونحن لا نستطيع أن نعطيكم الإرادة، ولا يستطيع ولا أب ولا أم ولا مربي ولا غيره أن يعطي أحدا الإرادة. الإرادة قرار داخلي، قرار ذاتي، ينبع منكم أنتم، ما يمكن تأتيكم من خارجكم. لا يمكن زرع الإرادة عند الإنسان. الذي نستطيع أن نعمله هو أن نوجد أجواء تساعد الإنسان أن يكون عنده إرادة. وأعطيكم بعض الأجواء التي تساعد. من الأجواء التي تساعد على تقوية الإرادة أن يقتنع الإنسان بأن يكون له هدف في الحياة، وجود هدف، وجود قضية تحرك الإرادة. فكلما ربينا على التخطيط للحياة، على وجود أهداف للحياة، كل ما زرعنا قيم وعقائد وقضايا ومبادئ في نفس الإنسان، كلما كانت هذه تحولت مع الأيام إلى إرادة. الأمر الثاني الذي يساعد على تنمية الإرادة الاحتكاك بالمتميزين والطموحين والناجحين، يساعد على الإرادة. والعكس، إذا أصحابكم تافهين لا تتوقعوا نجاح كبير في الحياة. فانتقبوا هؤلاء الأصحاب، لأن الاحتكاك بالمتميزين يحرك الإرادة، والاحتكاك بالهامشيين يضعف الإرادة. فهذه من الأجواء التي ستساعد مساعدة كبيرة على الإرادة.

كثير من الناس لما يسمعوا أن رمضان قرب بينقسموا لثلاثة أقسام. في ناس أول ما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجوعوا، أول ما يعرف أن رمضان باقي عليه ثلاثة أيام أول حاجة يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونة بتاع الثلاثة شهور بيتعامل مع رمضان على أنه مجاعة وأنه لازم يأمن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمة قبل صلاة التراويح، تلقى دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع. بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب بيجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده متابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار إنه يطلع حجرين الشيشة عشان ينفخ فيهم، ده لو ما كان فطر أصلا عن نفسين السيجارة المولعة من قبل الأذان ومستنى الله أكبر. وبعدها لأنه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود وواحد حسن الصوت يغني لنا غنية غنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعد ده الفرشة تفترش والضمنة والكوتشينة تطلع ويشتغلوا في الكوتشينة لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس اللي بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالبا إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايما بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشينة والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع فيها فرصة. العروض اللي بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب معتوقين من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بإنك تكوني حافظة برامج رمضان وسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أداك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في 30 يوم دي للعبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أن رمضان جاء بيشدوا المئزر، بيعرفوا أن 30 يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يري الله عز وجل إنه هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه في جيبك وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالثلاثين يوم ديل لأن المنافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين ما عند ربنا واحد يا شيخ.
بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه، لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما هتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل. هتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه، وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون

0: wait for promises we made.
1: غير حياتك.

احب اقول لك ان زي ما الطاقه ليها لصوص، الوقت برضه له لصوص. ودلوقتي خليني اقول لك عن اكبر لصوص للوقت. اول لص هو المماطله والتاجيل. احكي لك حكايه. مارك توين الكاتب والفيلسوف الامريكي حكى عن قصه صياد سمك خبط على بابه في يوم وساله اذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد مارك توين وقال له لا انا مش عايز اشتري سمك. وفي اليوم الثاني رجع الصياد وخبط على الباب وسأل مارك توين مرة تانية إذا كان عايز يشتري منه سمك، ورد عليه مارك توين مرة تانية وقال له لا شكرا أنا مش عايز اشتري سمك. وتالت يوم رجع الصياد وخبط على الباب وسأله إذا كان عايز يشتري سمك، ورد عليه مارك توين وقال له طيب خلاص هشتري السمك. واشترى السمك وطبخه، وهو في اعتقاده أن طعمه هيكون لذيذ جدا، ولقى أن طعمه مش طازة أبدا، فاندهش وراح للصياد وقال له السمك اللي انت بعتولي ما كانش طازة وطعمه مقرف. فرد عليه الصياد وقال له انت بتلومني انا ليه؟ انا سألتك تشتري السمك ده من 3 ايام وانت اللي فضلت تتأخر وتأجل، فده ذنبك انت ان السمك ما كانش طازة. المماطلة معناها انك تفضل تأجل لبكرة المفروض انك تعمله النهاردة، وكل ما يجي بكرة تفضل تأجله اليوم اللي بعده وتفضل على كده. تاني نص الوقت بعد المماطلة هو الخلط بين أهمية الأمور. إذا كان عندك حاجات كتيرة لازم تقوم بيها في نفس الوقت وحاسس إنك متلخبط خالص ومش عارف تبدأ بإيه، هتكون النتيجة إنك غالبا هتصبح متبرجل وحينتهي الحال بإنك ما تعملهاش. تالت نص الوقت هو أنت شخصيا. ممكن إنك فعلا تبدأ في عمل شيء وبعدين فجأة توقف علشان تكلم صديق لك أو تعمل حاجة تانية، وده هيأخر العمل اللي مفروض تعمله وهيسبب لك تضييع وقت. رابع لص للوقت هو عدم استطاعتك انك تقول لا. انك تكون اجتماعي ده شيء جميل، ولكن اذا كنت بتعمل حاجة مهمة وبعدين صديق لك اتصل بيك وعزمك انك تتعشى عنده وقبلت انك تروح لانك مش قادر تقول لا، فانت كده هتضيع منك الوقت ومشروع العمل اللي كنت بتعمله هيتأخر. اللص الخامس للوقت هو المقاطعات الذهنية. تكون بتشتغل في حاجة مهمة وتيجي مكالمة تليفون تقطع عليك عملك، أو يعدي عليك صديق ما يكونش واخد منك معاد، ده بيقطع تفكيرك الذهني وبيسبب لك تضييع وقتك. اللص السادس للوقت هو المجهود المكرر. يمكن تكون في وسط ما بتعمل حاجة تقرر انك تسيبها وتعمل حاجة تانية، وبعد فترة ترجع تاني عشان تكمل اللي كنت بتعمله في الأول. ده يخليك تقضي وقت مضاعف ومجهود مضاعف عشان تخلص العمل بتاعك، وبالتالي بيسبب تضيع وقتك. سابع لص للوقت هو التخطيط الغير واقعي. ساعات بنكون مش قابلين نعترف بالوقت اللي هياخده مننا القيام بعمل معين، ونحدد يوم واحد بس للقيام به، واحنا عارفين انه في الحقيقة هياخد اسبوع بحاله. التخطيط الغير منطقي لأي عمل هيسبب لك في تضيع وقتك لأنك ما قدرتش الوقت الكافي لإنهائه. تامن لص للوقت هو عدم النظام. لو انت مش منظم وأوراقك بتضيع منك أو بتحط مفاتيحك في مكان وبعدين تنسى انت حطيتهم فين، كل ده بيسبب ضياع الوقت. والأسباب ممكن تكون أكتر وأكتر، ولكن في رأيي أنا إن الأسباب اللي قلتها لك هي أهمها. ودلوقتي أدي طريقة التحكم في لصوص الوقت. بخصوص المماطلة، إذا كان عندك شيء تعمله في قائمة أعمالك اليومية وأجلت عمله أكتر من 3 مرات فده يبقى مماطلة. وقف لحظة وبص القائمة واسأل نفسك ايه اللي هيحصل لو انك ما قمتش بالعمل ده، وايه اهمية العمل ده. لو كانت اجابتك ان العمل ده مهم فاعمله دلوقت. اذا كانت اجابتك مهم ولكن حد تاني ممكن يعمله، فوت حد يعمله. اذا كانت اجابتك مفيش حاجة هتحصل، الغيه نهائيا. تاني حاجة للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد الاولويات. اعمل قائمة بكل حاجة محتاج تعملها اليوم. ابتدي بالأشياء اللي لازم تعملها فورا، وبعدين بالأشياء اللي مفروض تعملها بعد وقت بسيط، وأخيرا بالأشياء اللي تحب انك تعملها. وفي القائمة اعمل حساب بعض الوقت المقاطعات اللي هتحصل لك، وقت علشان تقابل فيه عملائك زملائك في العمل، وابدأ بأول شيء في القائمة واستمر فيه لغاية ما تخلص المهمة تماما، وبعدين روح للشيء اللي بعده واللي بعده وهكذا. تالت حل للتحكم في لصوص الوقت هو التركيز. ركز في اللي انت بتعمله
وإذا لقيت إن ذهنك بيسرح ركز على النتائج وإزاي هتستفيد لما تنهي العمل ده. خامس حل للتحكم في لصوص الوقت هو تحديد وقت التليفون. لو أنت فعلا مشغول والتليفون ده هيضيع لك وقتك، فكون صريح وقول للشخص التاني إنك مشغول جدا واسأله أنسب وقت تكلمه فيه، وده طبعا يتوقف على تقديرك للموقف. سادس حل للتحكم في لصوص الوقت هو عدم تكرار المجهود. ابتداء من اليوم عود نفسك على انك تعمل كل حاجة مرة واحدة. فإذا كان عندك أعمال مهمة اعملها الآن وخلصها، أو كلف بيها حد تاني، أو الغيها خالص، لأن إذا ما كانش عندك وقت تعملها الآن فغالبا مش هيكون عندك وقت تعملها بعدين. قوم بيها فورا. سابع حل للتحكم في لصوص الوقت هو التخطيط المنطقي. خليك واقعي في وضع خططك واسأل نفسك، هل أنا فعلا أقدر أنهي العمل ده في الوقت اللي أنا محدده له؟ إذا كانت إجابتك لأ، فحدد خطة واقعية أكتر. تامن حل للتحكم في لصوص الوقت هو تقييم أهمية الزيارات الاجتماعية. اسأل نفسك إيه اللي هيحصل لو أنت ما حضرتش العشاء ده أو حفلة استقبال دي؟ إذا كان الإجابة ولا حاجة، فاعتذر عن الدعوة ببساطة. وإذا كان مهم إنك تكون موجود، فاحضر بنفسك وامشي في أقرب فرصة أو ابعت حد بالنيابة عنك. دي أهم الحلول للتصرف مع لصوص الوقت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. كثير من الناس تلقى الواحد منهم ما عنده مشكلة في إنه الأكل الجايب البيت والأولاد ده من حلال ولا من حرام. حلال حرام ما فارق كثير، المهم إنه يأكل أحسن أكل وإنه يعيش أحسن وضع وإنه يأمن مستقبل أولاده، وهو ما عارف إنه الجنيه بيدخله على بيته ده لو ما كان متأكد إنه حلال ولا حرام بيبقى سبب في هلاكهم مش تأمين مستقبلهم. أولادك وبناتك وزوجتك ديل استأمنوك على اللقمة اللي أنت حتأكلها لهم دي تكون حلال لأنك أنت راعيهم، ولأنهم سمعوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ولأنه قال ليك صلى الله عليه وسلم إنه قدمك دي لن تزول يوم القيامة حتى تسأل عن أربعة، واحدة منهم مالك دي جبته من وين وأنفقت وين. بتأكل أولادك من الحرام ليه يا شيخ؟ عايز تعيش كويس؟ عايز تأكل أحسن أكل وتشرب أحسن شراب والناس اللي حواليك ديل ما أحسن منك في حاجة؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا منكم ليخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحدا منكم رزقه، لو حسيت إنك أقل من الناس ولا الدنيا ضاقت عليك، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. ما بالحرام يا شيخ، القرشين اللي أخذتهم تحت الورق عشان تمشي به المعاملة ده جمور، ما تناولوا لأولادك ولا تدخلوا بيتك. اللي اداهم ليك ده أصلا استرخصك واشتراك، ربنا حيحاسبك عليه وإن كان جنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قام واحد قال له: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ وإن كان قضيبا من أرك وإن كان مسواك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام، فدخل عليه يوم وهو يحمل طعام، فقام سيدنا أبو بكر الصديق أكل من هذا الطعام لقمة، فقام الغلام سأله قال له: أتدري ما هذا؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وما هو؟ فقال له: تكهنت لأحد في الجاهلية بكهانة، وما كنت أحسن الكهانة فخدعته، فقابلني وأعطاني هذا الطعام. فأدخل أبا بكر يده في فمه فقاء كل ما في بطنه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، ثم عاود فأدخل يده في فمه حتى أشفق عليه الناس، فقالوا: ستهلك يا خليفة رسول الله. فقال: ولو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته. بعد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء. في ناس تدفع الوراه والقدامة عشان تاكل اللقمة الحرام دي. الشخص اللي بيعيش بالحرام ده لازم يشوف دنيا قبل آخرة، يشوف مرض وعقوق وكدر وإن ملك مال قارون. لما ربنا يصيبك بمرض أو ألم وإنت ما قادر تتخلص منه، ترفع يدك لله وتقول: يا رب خفف، وما يخفف ما تستغرب. لما تشوف ابنك داخل عملية قدام عينك وتمشي تصلي ركعتين وتقول: يا رب أشفيه، وما يشفيه ما تستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزيك ده يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعامه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أولاد أخوك اللي أكلت حقهم في الميراث عشان 200 متر قطعة أرض، مبروك عليك يا شيخ، خدتوا لك كم تحت الظرف؟ 70 مليون؟ 100 مليون؟ مبروك عليك. بتحلف بالكذب عشان سمسرة ب2003 في العربية، مبروك عليك. مبروك عليك سخطه، مبروك عليك غضبه،
مبروك عليك كدر وضيق تشوفوا دنيا قبل آخرة. خايف على أولادك من بكرة يا شيخ، وعايز تأمن لهم مستقبلهم، عايز تاكل كويس وتلبس أحسن لبس وتعيش مبسوط، قول الكلمتين دي: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.

لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه، فوجد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر عن ثوبه ويتخطى في الأرض وكأنما في الأرض شيء والأرض خلاء. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى 70,000 ملك جاءوا يشيعون سعد بن معاذ. تشريفة سماوية، ما 1,000 ولا 2,000، 70,000 ملك. والله لو نزل ملك واحد بس لكفى به تشريف، لكن 70,000 ملك. عمل شنو سعد بن معاذ عشان ينال المكرمة دي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان بينه وبين الله سريرة، عبادة خفية لا يعلمها أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، لا يعلمها إلا الله. كان بيعمل شنو سعد بن معاذ؟ ما مهم كان بيعمل شنو، المهم إنه كان بيخفيه، كان بيسره، ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كده زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، واحد من كبار التابعين، كان إذا الدنيا ليلت والناس نامت يجمع الطعام في أكياس ويضعه في جراب ويرفع الجراب على كتفه ثم يتلثم يغطي وشه، يطوف في الطرقات، يطرق أبواب الفقراء، إذا فتح له الفقير يديه كيس ويقول له: صدقة السر تطفئ غضب الرب. كل يوم بيعمل عمل ده. عرفوا كيف إنه علي بن الحسين لما مات خرج عشرات الفقراء من البيوت، قالوا: أين الذي كان يطعمنا بليل؟ وين اللي كان بيأكلنا بالليل؟ انظروا من مات في المدينة. فوجدوه علي بن الحسين، لما جوا كفنوه وجدوا سواد على كتفه من أثر ما كان يحمل من طعام. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ القرآن واستشعر دخول واحد عليه خفاه، لأنه ما عايز واحد يطلع على هذه العبادة إلا الله، خايف إذا نظر له واحد يستشعر استحسان النظر إليه فيكون فرح في اللحظة دي برؤية الناظر لا برؤية من أراد العمل لوجهه تبارك اسمه وتعالى جده. تلقى الواحد يجي يضيف قبل ما يسأل تشرب شنو، يقول لي ما تجيب لي حاجة، لك الله يجزاك خير أنا صايم الليل الاثنين. وفي واحد سألك الشيخ، ولما يسألك أبقى تفنن ويتهت في أن تخفي العبادة من غير ما تكذب، يقول لي يا أخي والله لو عافيتنا بكون كتر خيرك، أنا شوية حاسس بفتور أي شيء. عشان كده داود بن أبي هند صام 40 سنة لم يعلم أحد بصيامه. كان بيشتغل في السوق، يطلع من البيت يأخذ معه الطعام فيتصدق فيه في الطريق، فيظن أهل البيت أنه فطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويرجع المغرب فيكون طعام أهل بيت لهم عشاء وله إفطار. عشان كده بيقول لك ما تسأل واحد أنت صايم ولا لا، لأنه لو قال لك نعم فرح، وإن قال لك لا حزن، والاثنين رياء. ليه؟ لأنه لما قال لك نعم أنا صايم فرح في اللحظة دي عشان أنت عرفت أنه هو صايم، مش لأنه وفق للعبادة. ولما جاوب لك وقال لك لا حزن، لأنك أنت اكتشفت أنه هو ما صايم في اللحظة دي، مش لأنه لم يوفق للعبادة. السريرة ما مشروطة بأن العمل يكون كبير أو صغير، المهم إنك تكون حريص كل الحرص على إنه ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. لما تكون راكب المواصلات وتقرب في اللحظة دي إنك تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتقرب إنك تسبح سبح، لكن اجتهد في إنك تخفي يدك أو مسبحتك أثناء التسبيح عن جارك، واجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. لما تصحي الصباح وزوجك خرج من البيت والأولاد في المدارس، شيلي من موفور الأكل الموجود وديه لجارتك اللي عارفة إن هي وضعها تعبان وما عندها طريقة للأكل ده، وثبتيه كل يوم، يمكن في تشييعك ينزل الله عز وجل لك 70,000 ملك. لما كل ناس البيت يناموا أصحى وقوم بالراحة، اتوضأ وصلي ركعة بعيد عن أعين الناس في ركن ركين، وصلي إن شاء الله بفاتحة بس،
اجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يجازيك كما جزى سعد بن معاذ. كثير من الناس بيستمتعوا بلذة ثناء الناس عليهم لما يشوفوهم بيعملوا خير، لكن في لذة تانية من نوع آخر، لذة لا يطعمها الله عز وجل إلا لمن أراد وجهه دون سواه. واسألوا من ذاق تلك اللذة، يدفع الوراء والقدامه عشان يرتشف بس منها رشفه.

لا تطل في النوم، لا تطل في النوم، فالصبح أتاك، أدرك القمة، أسرع في خطاك. إن تأخرت بسعي نحو مجد قد ينال المجد بالسعي سواك. قد يمر الوقت في النوم ويمضي، وترى الكل نجوما ما عداك، وترى الكل على الدرب بناتا، وترى نفسك في بئر الهلاك. فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فعلى الأوطان يأتي من علاك. يقولون ترك التواني وآية الخذلان مصاحبة الأماني. من أين يأتي العجز الرئيسي؟ من يأتي العجز الرئيسي من أن الإنسان يعيش في الآمال، يتمنى ويتمنى ولا يعمل شيئا. ذلك مما تعلمته في الغرب، كلمة جميلة، يقولون لي think long term act short term، فكر بالمدى البعيد، احلم، اطمح، لكن نفذ على المدى القصير. في بعض الناس ينفذ على المدى القصير، مشغول على المدى القصير لكن ما يعرف وين رايح. وفي بعض الناس يفكر بالآمال والطموح والأماني سواء له أو لأمته لكن ما في أعمال. في الحالتين هذا خذلان وهذا عجز. أصحاب العزيمة عندهم خطط على المدى البعيد وعندهم تنفيذ على المدى القصير. وفي بعض الناس يعني طموحهم هكذا، يعني إما الأعلى أو لا شيء. وقيل من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. من العجز بعض الناس لما يفشل يقول والله قضاء وقدر، والله يعني الله كتب لي هذا. هذا عجز، هذا فشل. لا ترميها على المقادير، أنت ما تدري ماذا كتب الله لك. القدر هذا يأتي بأمور، منها عملك، هل عملت ولا ما تعمل. فهذه من الأشياء التي يعتذر بها الناس، يعتذرون أنا مسير، القضاء وقدر، خلونا من هذا الكلام، اعمل اعمل وشوف النتائج. ولذلك يقولون الخيبة نتيجة مقدمتين، مقدمتين للخيبة، الكسل والفشل، وثمرة شجرتين، الضجر والملل. اللي عايش بملل وضجر ودائما يتأفف ودائما يشتكي ولا يعمل شيء، هذا عجز كامل، عجز كامل. لا تعيشوا هذه الحياة، عيشوا بطموح، عيشوا بآمال، وعيشوا بعمل، ولا تعيشوا في التأفف والضجر. أتعجب من الذين عندهم ضعف في الهمة، ضعف في العزيمة. أتعجب من الذين يميلون إلى الدعاء والراحة والكسل والملهيات والخمول. أتعجب من الذين يضيعون الوقت. أتعجب، ما مر علي يوم إلا وأنا أتمنى لو كان فيه ساعات أكثر. ما مر علي يوم إلا وأنا عندي أعمال أكثر من 24 ساعة. أتعجب من هذا، هؤلاء الذين يعيشون حياة الخمول والكسل. أتعجب لماذا يعيش الناس هذه المعيشة. نظرت وتأملت فيما قال العلماء، ونظرت وتأملت فيما علمتني الحياة، لماذا يعجز الناس، لماذا يخملون. طبعا أسباب كثيرة. السبب الأول فيها عندي هو ضعف التربية، ضعف التوجيه. هؤلاء الذين ما تربوا على عزيمة، ما تربوا على همة، ما تربوا على عمل، ما تربوا على هدف، هذا التربية. واسمعوني، أثبتت الدراسات الحديثة اليوم أن هذه المسألة تغرس في الإنسان في العمر ما بين 2 إلى 6 سنوات. السبب الثاني طبعا لضعف العزيمة والخور هو حب الدنيا وملهيات الدنيا وشهوات الدنيا. هذا ضعف. في طبعا في بعض الشباب هم بس البنات ولا المعاكسات، ولا واحدة همها بس أن تظهر بالمظهر الجميل، ولا هذا الانشغال بالدنيا الشديد. خذوا من الدنيا لكن لا تبالغوا في الدنيا. فهذه المبالغة في الدنيا والعيش في الدنيا يعني سامحوني على الكلمة، انحطاط أحيانا بسبب الدنيا. هذا يعني أنا أرى بعض الشباب في الأسواق، يعني ما هذا، بس هذا حياتك،
تلف من سوق إلى سوق وتتمشى في السوق ما عندك شيء. فهذا الانشغال بالدنيا، طبعا في من هم أسوأ من ذلك بدرجات، فهذا الذي نتحدث عنه من أسباب ضعف العزيمة والخور. أيضا من أسباب ضعف العزيمة فقدان الهدف العالي، فقدان الهدف الريادي، هذا الضعف يؤدي إلى ضعف العزيمة. هذا الإنسان الذي عنده قضية يريد أن يضحي من أجلها، مستعد أن يموت من أجلها، ما يرتاح. أما الذي ما عنده هدف، الذي ما عنده هدف، من السهولة جدا أنه يقضي وقته لاهيا، لاعبا، خاملا، ضاحكا. هذا واضح. لكن أصحاب الهدف الريادي الذين عندهم أمل في نهضة أمتهم أو تقدم بلدهم أو رفعة مدينتهم أو كذا، هؤلاء لا يرتاحوا. وبالتالي من الأسباب الواضحة التي تؤدي إلى ضعف الهمة قلة الحافز للعمل، قلة الحافز للعمل، ما في حوافز. طبعا كثير من الناس، اسمعوا، كثير من الناس الحافز عنده هو حافز دنيوي، ما قدروني، ما أعطوني منصب، ما أعطوني أموال، وبالتالي إذا فقد الحافز الدنيوي عنده يضعف. طبعا من الأسباب التي تؤدي إلى الخمول، إلى الضعف في العزيمة، حديثنا عن العزيمة، الكسل. في ناس عندهم كسل، حب الراحة، حب الدعة، هذا من الخمول، هذا من المصائب التي موجودة في الأمة اليوم، أن في ناس كسالة، في ناس كسالة، في اثنين، هذا من الكسالة، في اثنين، واحد يقول للثاني الله لو في زر تدوس عليه يأتيك الأكل اللي عندك، فقال الثاني الله لو في واحد يدوس عنك الزر. في ناس بهذه الطريقة يعيشون، يعني هذا في ناس كسالة. طبعا الكسل والخمول هذا كله لا يؤدي إلى العزيمة. من أسباب ضعف العزيمة كذلك التسويف، التمني، يعيش في التمني، يا ريت ويا ليت. والتسويف، التسويف يعني عنده مهمة لازم يخلصها الآن، يؤخرها بكرة، بعد بكرة، وكل يوم يؤخر. هذا التسويف يؤدي إلى ضعف. لا تسوفوا، لا تؤخروا أعمال اليوم إلى الغد، أنهوا أعمالكم في أوقاتها. فهذا من ضعف العزيمة. مما يؤدي إلى ضعف العزيمة مصاحبة أصحاب الهمم الضعيفة، اللي ما عندهم همة يؤثروا على من حولهم، لمن شاء أن يتأثر، ليس كل الناس يتأثر. أنا ما أتأثر بأصحاب الهمم الضعيفة، أنا أعلى من ذلك، وأنت أعلى من ذلك. لكن للأسف في ناس يتأثر لما يشوف اللي حواليه تافهين، هامشيين، كسالة، خاملين، همتهم ضعيفة، يتأثر بهم. صاحبوا أصحاب الهمم العالية تكونوا مثلهم. إرجاع البشرية إلى الإنسانية، البشرية اليوم فقدت معنى الإنسانية ومعنى القيم. نحن عندنا مهمة تتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين، إلى كل البشر. نحن يجب أن ننهض بالبشرية نفسها بعد أن ننهض بالمسلمين، وعندما تسود حضارتنا. فتخيلوا عندك هدف حضارة وسيادة بشرية ونهضة بالإنسانية، كيف ترتاح؟ لكن إذا هؤلاء القدوات ما هم موجودين أو مهمشين أو ما يحتك فيهم الناس، فيتأثر الناس بغيرهم. وطبعا مما يضعف العزيمة الإكثار من المباحات، مشغول بالسيارات ومشغول بالأثاث ومشغول بالاستراحات والشاليهات البحر يعني هذا الانشغال الشديد بكل هذه الأمور يجعل الإنسان يثاقل إلى الأرض، يرضى بالحياة الدنيا. اجعلوا الدنيا في أيديكم، لا تجعلوها في قلوبكم، لا تتثاقلوا إلى الأرض. طبعا بعض الناس يستسلم للفشل. هنا معنى تعلمته في الغرب، الفشل الحقيقي هو أن تستسلم، هو أن تتوقف عن المحاولة، هذا هو الفشل الحقيقي. You do not fail until you quit. لو جربت مسألة ولم أنجح هل فشلت؟ لا، ما دام هناك فرصة لمحاولة أخرى. فإذا حاولت مرة ثانية وأيضا لم أنجح هل فشلت؟ لا، ما دام هناك محاولة ثالثة. متى أفشل؟ تفشل عندما تتوقف عن المحاولة. ما دمت تحاول هناك فرصة للنجاح.
فهذا معنى جميل تعلمته. متى يفشل الإنسان؟ عندما يتوقف عن المحاولة. لكن عندما أحاول مرة ثانية، وهذا معنى أيضا جميل في معاني الإبداع، عندما تحاول مرة ثانية ما تحاول بنفس الكيفية، ما تحاول بنفس الطريقة. يقول أينشتاين: السذاجة أن نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة. هذه سذاجة. إذن مطلوب أن أحاول، لكن في المرة الثانية إما أحاول في أمر آخر أو أحاول بنفس الأمر بس بطريقة أخرى. لكن أحاول بنفس الأمر بنفس الطريقة، هذا سذاجة. فإذا سأحاول مرة أخرى إما بأمر آخر أو بطريقة أخرى. فإذا فشلت وسأحاول مرة ثالثة وأغير إما الأمر أو الطريقة، وهكذا إلى أن أنجح. إلى أن أنجح مهما حاولوا معنا من إيقاف دعوتنا ونهضتنا وحضارتنا لن يستطيعوا، لأننا في النهاية لن نتوقف عن المحاولة. سنحاول أن نقيم هذه الحضارة وهذه الأمة من جديد. والفشل هو أن تستسلم. والفشل هو أن

كتير من الناس تلقى الواحد منهم يصحى من النوم بعد الفجر بثلاث أربع ساعات، أول حاجة يعملها يدور على الموبايل عشان يعرف فلان ولا فلانة كان بيتكلم معاه لغاية الساعة ثلاثة صباحا دي ونام وخلاها ردت عليه وقالت له شنو. يتململ في السرير نص ساعة ويفطر ويطلع الشارع والإمبسري في أضانه كم غنية الفلانة على كم غنية العلانة لغاية ما يصل محل البلياردو عشان يلعب ثلاثة أربع أيام ويضيع بها وقت لغاية ما الشمس تبرد شوية، وبعد كده على شارع النيل والفرشة تتفرش والكوتشينة تدور ومنها الواحد يتفرج على الماشية والجاية، وبعد كده المسجل يدور على أعلى صوت شباب الواحد منهم يقود جيش شنب ومالي وشه تلقيه يترقص ويتمايل زيه وزي لغاية ما الشمس تقرب تطلع ويرجع صاحبنا البيت، لا ظهر ولا عصر لا قدم ولا غير ولا طور. الشخص اللي بيعيش بالطريقة دي ما بيكون عارف قيمة الثواني اللي بتضيع من عمره ثانية ثانية، هو ما مستجد.

شارى الفرصة اللي ربنا اداها ليه وحرم منا ناس كتير. جارك المات وعمره 18 ولا 20 سنة، ده كان مأمل بكرة أن يكمل جامعة ويشتغل. جارتك اللي توفت قبل عرسها بيومين برضو كانت مأملة في بيت وأولاد. الناس دي فرصتهم انتهت، انت فرصتك لسه ما انتهت، دي مقضيها وين يا شيخ؟ ده اللي ربنا خلقك عشانه، دي وظيفتك اللي جاي تقضيها في الدنيا. انت بتعيش مرة واحدة بس يا شيخ، مرة واحدة. دي زواتك اللي انت شايلها معاك، رئيس وبلياردو وبنات ونسا وأفلام وأغاني، دي حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك حتتسأل يوم القيامة عن أربع، منهم شبابك ده قضيته وين؟ عن شبابه فيما أفنى. تلقى الواحدة ترجع من الجامعة أول حاجة تعملها تجري جري على التلفزيون عشان حلقة المسلسل ما تفوتها، دي الحلقة رقم 30 ولسه باقي لنا 140 حلقة، وبعد كده تحضر الإعادة بالليل وإعادة بكرة الصباح، وبعد ده نص ساعة ونسة مع صحباتها في الحلقة نفسها، زعلها وخصبها وهجرها، وبعد ده تغير المحطة عشان نتابع برنامج التصويت، لأنه لازم الليل نعرف إحنا هنصوت لمنه. جمال صوته أحلى من جميلة، لا جميلة صوته أحلى من جمال، أنت صوت لجمال وأنا بصوت لجميلة، بس سريع عشان نلحق فيلم الساعة 9 لأنه كان نازل في التوب 10، وينتهي الفيلم الساعة 12، ويا سلام وإحنا راجعين كمان على السرير نقزقز بستة سبع أغاني ننام عليها. دي فرصتك اللي ربنا اداها لك، ده اللي حتجيكي تتفرجي عليه يوم العرض ومستني أنه يجيكي. واحد من التابعين كان ماشي في الطريق قام لقى لهم شباب بيضيعوا زمنهم، فقام قال لهم يا ليت لو أن الأوقات تشترى لاشتريت منكم أوقاتكم. إحنا بنتفنن كيف نضيع أعظم فرصة ربنا اداها لنا، فرصة إن لسه عندنا شهيق وزفير ولسه ما قبضت أرواحنا للآن. الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وأنت لا تعلم. فاعمل فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه الشمس واقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.

0: تغير حياتك.
1: عارف يا ترى ايه الحاجة اللي نفسك تحققها؟ لو عندك صباح علاء الدين تقول له ايه؟ تطلب منه ايه؟ ايه الحاجة اللي نفسك فيها اكتر من حاجة تانية في حياتك؟ الحاجة اللي بتفكر فيها وعارف ان جواك ممكن فعلا فعلا فعلا تحققها. عارفين ان معظم احلام الناس موجودة فين؟ اكتر مكان في الكون موجود في احلام فين؟ في المقابر. الناس بتموت وتاخد احلامها معاها، بتاخد اهدافها، بتاخد الحاجه اللي نفسه فيها. السبب ما بيحطهاش في الفعل، وده الفرق بين الحلم اللي هو الحلم الخيالي والحلم الحقيقي. الحلم الواقعي ممكن حد يحط احلام اليقظه ويبدا يحلم لكن ما بيعملش بيها حاجه، لكن الحلم الحقيقي تحطه في الفعل. خد بالك من حراميه الاحلام. حرامي الاحلام ممكن يكون صاحبك، ممكن يكون اخواتك، يقول لك مش هتنجح زي البغبغان، ما انتش تافع، مش هتنفع. تقول انا عندي حلم، ممكن اعمل ده، ممكن احقق ده. عشان كده هقول لك على حاجه، خلي احلامك لنفسك، ما تقولهاش لحد، خليها جواك، اكتب اسبابها. وهنتكلم شويه شويه ازاي ناخد الحلم من مجرد فكره ونحوله لاحتمال، ونحوله الامكانيه، ونحوله الاعتقاد، ونحوله الفعل، ونحوله التخطيط، ونحوله الواقع. هناخد احلامك وناخد كل اللي تعلمناه ونحطها في الفعل ونحولها الواقع. لان ايه الغرض من اللي احنا بنقوله ده كله؟ ليه طريق للنجاح؟ طب انت عاوز ايه؟ ايه الحاجه اللي نفسك فيها اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ وخليك تقول هنا حاجه مهمه جدا، لو في اي انسان حقق اي حاجه انا وانت ممكن نحققها، بس في شروط: قرار، رغبه، تتعلم، حطها في الفعل، وقيم وعدل، حطها تاني في الفعل، تقعد توقف لغايه انت لغايه ما تحقق حلمك. زي فريد سميث، زي دكتور سيونغ ايوان باركر، والحاجات دي كلها هنتكلم عليها بالتفصيل. احلامنا، عشان كده لما اجي اقول لك ان الاحلام بتتحقق، الاحلام فعلا بتتحقق. عشان كده لما اجي اقول لك ان نافوره الامل، ودي حاجه انا قلتها حوالين العمل، نافوره الامل لا تنتهي، لا تنتهي. لو اي انسان حقق حاجه انا وانت ممكن نحققها. كل ما انت عايش في الدنيا وبتتنفس، يبقى الله سبحانه وتعالى لسه عاوز منك حاجه. سيب بصماتك في الدنيا، يمكن اخر تنفسات بتاخدها في حياتك هم دول اللي يعملوا الفرق كله في حياتك. عشان كده مهم جدا انك تعيش حلمك. وعشان نعيش حلمنا مع بعض، وده مش كلام، مش مجرد احلام، انك تحلم وبتاع، هكلمك ازاي الحلم ممكن نحوله لهدف ونحوله الى واقع تعيشه زي ما اي انسان في الدنيا عايش حلمه. انا وانت كمان ممكن نعيش حلمنا. هل يا ترى الاحلام بتتحقق؟ فكر، بص حواليك. الموبايل اللي في ايدك كان حلم واحد في يوم من الايام. الاليما المونبلا كان حلم واحد من يوم من الايام. السياره كانت حلم واحد من يوم من الايام. تعال بص مثلا هنري فورد، عشان خاطر يعمل حاجه اسمها التي موديل، موديل التي، عشان خاطر يعملها فلس 8 مرات. عارف بقى عشان تفلس لازم تقعد 5 سنين ما حدش يتعامل معاه. 5 مرات قعد يتعامل 5 مرات، ومع ذلك برضو عملها ووصلت. وقال لك في يوم من الايام لما بقى مليونير هعيش مليونير، لما بقى ملياردير هعيش ملياردير. لما تلاقي توماس اديسون عشان يعمل اللمبه 9999 محاوله ونمره 10000 برضو عملها، لانه عارف كويس جدا جواه ان الاحلام بتتحقق. يا ترى حلمك انت ايه؟ ايه اللي نفسك تعمله؟ فكر معايا، ايه اللي نفسك تعمله او نفسك تكونه او نفسك تحققه اكتر من اي حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي نفسك تعمله اكتر من حاجه تانية في حياتك؟ ايه اللي ممكن لما تكون قاعد مع نفسك كده وتعرف انا ممكن اعمل دي، انا ممكن فعلا اعمل دي؟ فكر فيها معايا كده وهسالك سؤال. لو انت عارف بالتحديد انت عاوز ايه وحلم في ذهنك، خليه لنفسك، ما تقولش لحد. زي ما قلت لك من شويه، حراميه الاحلام. حلمك انت ايه؟ عاوز تعيش حلمك ازاي؟ عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، وخد بالك من دي، وده انا بسميها تحديات الاحلام. شوف احنا بنمشي اكننا ماشي، ده شيء اكننا في طريق نجاح. من ضمن التحديات اللي ممكن ترجعك خطوه لورا البرمجه السابقه، الطريقه اللي انت اتبرمجت فيها من بابا وماما، ومن المحيط العائلي، من المحيط الاجتماعي، من المدرسه، من الاصدقاء، من وسائل الاعلام، من حد قال لك حاجه، من مؤثر خارجي. البرمجه السابقه ممكن تكون عامل خطير جدا انك ما انت شايف انك ممكن تعيش حلمك، انك شايف ان الاحلام للناس مش انت، ان الاهداف للناس مش انت. فلما تيجي تفكر، اجي اول حاجه، البرمجه السابقه سبب رئيسي جدا ان الناس ما بتحاولش. علشان كده مهم جدا خد بالك من هذه البرمجه السابقه اللي ممكن تعطلك من انك تحقق احلامك وانك تعيش اهدافك. تاني حاجة من ضمن التحديات، أنا ماشي في تحدياتي وكأني برجع ورا في طريق لنجاح، عمال أرجع ورا تاني، ممكن أزحلق، ممكن أقع في حتة، ممكن أقع في المية، ودي التحديات. لكن أنا طبعا محاسب لأن أنا عارف ورا إيه. فلما نيجي نفكر، تاني حاجة الخوف. الخوف من أعداء الإنسان، الخوف من ألد أعداء الإنسان. الخوف عبارة عن إيه؟ حتى بنقولك إزاي بالإنجليزي false evidence appearing real، يعني مجرد إن حاجات بنفتكر إنها حقيقية وهي مش حقيقية إطلاقاً. الخوف اللي موقفك ده، اسأل نفسك سؤالين: إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي وأنا أحطها في الفعل؟ إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل لي وإيه أحسن حاجة ممكن تحصل لي؟ لأن ساعات اللي يوقفك مين؟ انت ممكن تكون حرامي حلمك، تبقى عندك حلم معين وجواك عملته لنفسك انا ما اقدرش احققه، انا مش ممكن احققه. هتلاقي صوت داخلي، الصوت ده ممكن يكون انا بسميه الناقد الداخلي، ممكن يكون سلبي جدا. وده التحدث مع الذات لازم تلاحظه عشان انت ما تكونش حرامي احلامك انت غير اللي بره. فخد بالك الناس بتقول لك ايه، وخد بالك انت بتقول ايه لنفسك، لان هذا التحدث مع الذات 80% منه سلبي حسب كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86. مش كده بس، ده اكثر من 90% منه بيسبب امراض داخلية. خد بالك من التحدث مع الذات، وخد بالك من مرض الخوف، ان انا خايف ان انا احط حاجه في الفعل لان ممكن افشل. الخوف من الفشل، خوف من المجهول، خوف من الاعتراض، خوف من الاستهزاء، كل دي اصناف من الخوف المرضي. اسال نفسك ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. فالخوف لما تخاف انت بتخاف من الخوف. وفي واحد من العلماء في العالم قال لك اشعر بالخوف وعدي عليه. anyway الخوف ممكن يخوفك، ما تخافش من الخوف نفسه. فانت لما تقول له الخوف نفسه انا كنت هناك قبل كده، وتبص في عينيه وتقول له قررت ان شاء الله ان انا هعدي عليك. وعلى فكرة عمر الخوف ما جاي يخوفنا، الخوف ده هدية من الله سبحانه وتعالى عشان يعلمك حاجة جديدة، عشان يحركك اكتر، عشان يخليك اقوى. فبص للخوف في عينيه وقول انا كنت هناك قبل كده، مش ممكن اطلاقا تقدر تأثر عليه زي ما اثرت عليا بقى كده. واحنا بنتكلم في كل التحديات دي بنتكلم على البرمجة السابقة، بنتكلم على الخوف، وبنتكلم على المؤثرات الخارجية. المؤثر الخارجي ممكن يكون ناس حواليك يكونوا بيحبوك ولكن بيقول لك كلام ممكن يحطمك تماما. انا وانا مسافر على كندا، واحد من اصدقائي قال لي هتسافر كندا؟ ده 30 تحت الصفر، ده الناس مناخيرهم بتوع، الناس ودانهم بتوع، ما تسافرش يا راجل بلا خيبه، هتروح تعمل ايه هناك؟ خليك معانا هنا بلا خيبه انت، وتروح كندا ودرجه الحراره 30 و40 تحت الصفر، هتنشف هتتجلد. عارف الانسان الجليدي، هتبقى انت واحد منهم. ولا سمعت صوته، وبالعكس انا سافرت ومناخيري تولت وداني كبرت، لا ما حصليش حاجه. ايه اللي حصل؟ لو كنت سمعت كلام حد بالمنظر ده يبقى ده مؤثر خارجي. عشان كده ممكن عندك حلم ما تقولوش لحد، خليه لنفسك. لو عاوز تكلم حد كلم حد الشخص ده يكون بيدعمك، يكون بيحبك، ما فيش بينك وبينه اي منافسه اطلاقا. لان تحديات الحياه هي الملح في حياتنا، هي الروعه اللي موجوده في حياتنا. من غير تحديات مش ممكن الانسان يقدر يتعلم اي حاجه اطلاقا، لان التحديات هديه من الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تقول لك انا كنت خايف من حاجه، اسال نفسك ايه اللي ممكن يخوفني، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. ولو في مؤثر خارجي اسال نفسك المؤثر الخارجي هذا لمصلحتي، هل ممكن اتعلم منه حاجه؟ قيم وعدل واظبطها على نفسك انت. فاكرين المفهوم الذاتي؟ المفهوم الذاتي ان الشخص نفسه بيكون عنده مفهوم معين، عنده ادراك معين، عنده معنى معين، عنده قيمه معينه، عنده اعتقاد ذاتي، لكن مش بتوعك انت. فلما حد يقول لك حاجه اسمع اتعلم قيم عدل على شخصيتك انت. انا ما حدش قال ان انا هكون بطل مصر في البينج بونج، ما حدش قال ان انا هكون مدير عام اكبر فنادي العالم، ما حدش قال ان انا هكون محاضر عالمي، ما حدش قال لي ما حدش قال لي الحاجات دي اطلاقا. ربنا سبحانه وتعالى بيجهزك للخطوه اللي بعدها. لكن لما تقعد تسمع كلام الناس هتبقى عامل زي جحا، هتركب الحمار بدل ما هو يركبك وتمشي بيه. كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه، كل واحد يقول لك حاجه تسمع كلامه. لازم تتعلم من اول النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى لما خلقك اول حاجه حصلت قطع الحبل بينك وبين الام عشان تكون حر. فكر بطريقه حره، اتعلم، اقرا، فتش، دور، حسن حياتك. لما تقعد تسمع كلام ده وتسمع كلام ده المؤثرات الخارجيه هتلاقي مالكش معنى. فاكرين المعنى في الحياه؟ لما كل واحد يقول لك ما تقدرش، على اساس ايه؟ على اساسه هو، مش اساسك انت. فلما تيجي تقول النهارده نافوره الامل لا تنتهي، والنهارده بقول لك في بعض المبادئ الاساسيه اذا كان اي حد في الدنيا يقدر يحقق اي حاجه انت كمان ممكن تحقق. مين ممكن يمنعك؟ انت، انت بتمنع نفسك. لما تقعد تشتكي طول النهار وتلوم طول النهار ودعوتك في كلام الفاضي، كلنا كلنا كلنا متفقين وكلنا عارف متحدين في حاجه: الفكر والوقت. الفرق بين واحد زي بيل جيتس مالتي ملياردير والفرق بين واحد بيشتغل وما بيعملش حاجه، الفرق بين الاثنين ازاي بيستخدم افكاره وازاي بيستخدم وقته عشان يحقق اهدافه. واحد طول النهار بيفكر بانه يلوم ويشتكي ويقارن، وتاني بيفكر ازاي يحل ويتقدم ويكبر في حياته. الفرق بين الاثنين ايه؟ الطاقه اللي بيستخدموها. ده طاقته سلبيه جدا وده طاقته ايجابيه جدا. ولو يقع يقف، لو يقع يقف لغايه امتى؟ لغايه بيحقق هدفه. وتاني ما بيعملش حاجه طول النهار بيشتكي، يقول لك انا بشتغل بقالي 30 سنه في نفس المكان والدنيا صعبه يا راجل. انت شفت المدام دي؟ فاكراني دراكولا، دي هددتني بالانتحار، هتحرق نفسها، والعيال فاكرني مش عارف ايه. كل ده عصار كلام فارغ، لكن انت الوقت بيعدي منك من غير ما تعمل ولا حاجه، فما بتقعدش تشتكي لان احلامك جواك. طلع لنا المارد اللي جواك وابدا حطه في الفعل شويه شويه، هتبص تلاقي ان نافوره الامل هتبدا تحتويك انت كمان، لانها فعلا فعلا فعلا لا تنتهي. عشان كده خليك معايا من اول دلوقتي، وعارف لغايه ما اشوفك المره الجايه طلع ورقه وقلم، اكتب احلامك. عايزك بس اكتب اكتب اكتب اكتب من غير ما تقرر، من غير ما اي حاجه، من غير ما تحكم، من غير ما تحلل، من غير ما تدي مقدر، بس ورقه وقلم واقعد اكتب اللي يجي في بالك. وبعدين انا هبقول لك بالتحديد هتعمل ازاي. هقول لك على حاجه اسمها الدوره، دوره الاحلام بتتحول ازاي لاهداف. فان شاء الله بشوفك في المحطه الجايه من الطريق الى نجاح. هنتكلم على هذه دوره النجاح، من تحويل هذه القدرات الرائعه ونحطها في الفعل، ونحول الحلم الى حقيقه وواقع تعيشه زي اي حد تاني في الدنيا، ليه لا انت يعني. فلغايه ما اشوفك المره الجايه افتكر ان عارف ان الشتاء مع انه رائع لكن هو بدايه الصيف، وافتكر ان الظلام مع انه رائع لكن هو بدايه النهار، وافتكر ان كل التحديات هي بدايه النجاح، وافتكر ان الالم هو بدايه الراحه، وافتكر انت لا اسمك ولا طولك ولا عرضك ولا اسم العيله. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، ربنا خلقك في احسن تقويم، سخر لك السماء والارض وما بدا انت، ده انت معجزات في معجزات في معجزات. ما تقولش انا اكتئاب ولا احباط، طب ايه دول؟ دول نشاطات الحياه، فرق بينك وبينهم وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش عارف عيش جواك وانت تعيش بالاخلاق، التطبع باخلاق الرسول ورسل الانبياء والصحابه اولياء الصالحين، بعد كده بالكفاح. اقرا، فتش، دور، طلع نفسك، كبر نفسك، ما تخليش يوم يعدي عليك من غير ما تحسن نفسك بطريقه افضل. عيش بالصبر وعيش بالحب واقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضل عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دول بشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. تستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة والزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى على الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أمال الغلام أن يأكل.

الله، وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس هتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال، لما بتيجي تغرفي لناس البيت الأكل، بتدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دايما إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قولي لها تعالي أكلي معانا، ولا بتترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه من أولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.